0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحياه دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيدم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يحد حقه بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين هايلين يعني قطاع. نعم. قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم سبعانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون شنو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنه ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما بيزول كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنى طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول له نحن نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
3: نعم.
2: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدروا كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد تأخر فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البورصان كم،

0: الأحسن الأسوأ ما يحصل.
1: الأستاذ عبد المنعم الحوارس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصة أخيرة يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دارت تقوله.
0: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت الكلام كله، لكن أنا برضو عندي برضو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ناس ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الصرف الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القدار نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية، وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
1: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
0: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك، ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد يعني، بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني. دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني، حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت يعني، الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني، يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا يعني. مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس يعني، الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة يعني. هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا يعني، بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع يعني، واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني. احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالمية او منظمات وطنية او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم يعني، إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التبارين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني، أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف، وسعادة السفير دكتور طارق الكردي، والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
9: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. أنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا، فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية وتمت وكان تأثيره كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أن يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة الهجرة الأفريقية إلى إلى إلى أوروبا وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن أمن المنطقة أمن منطقة الشرق الأوسط وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. ف كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
8: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
9: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي لكن له أهميته القائمة بذاته وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
8: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
10: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
8: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
11: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحياه دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم تحصل واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلون كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب، غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشير فيهم من الناس اقتصاديين أتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دي القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بيدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون أنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأس مالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السوداني هنا في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده، يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بقماء يعني لنايدا الزرع البذره هذه ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم سبعانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون شنو بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور ال يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزول كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدري هنا طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق مضيق هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نحن بنبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحياه في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
3: نعم.
2: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي احتاجت وزع لها لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد أخر فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني سن... لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، اوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياه دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
3: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت الكلام كله، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا سما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو لقدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كل

0: كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم، إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين. تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية، بالنسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي الطرف الأصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
1: أسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
0: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهموا بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
5: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
7: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في في في في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعه، الباقات، الأصايص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
6: هل هي مرض معدي؟
7: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
6: الأعراض
7: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عاديه لحمى الضنك نزيفيه، ودي واحده من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبه في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئه يحصل صعوبه في التنفس. يا جماعه لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
6: هل هي مرض متوطن؟
7: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
6: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
7: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الأجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بيقول لها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
6: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
7: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم الناس بتصل للتشخيص الصحيح وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب ولازم يعني التبليغ السريع وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجا إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم وكردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعاً ده في ظل ارتفاع كبير جداً جداً للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جداً في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعاً بالذات، السماد والمبيدات. طيب، غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization، يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جه خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيل فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقاهرة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأس مالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قادرة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني حيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك.
3: ايوه المنتجات البتروليه.
2: ايوه فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايدا الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم هسه بيعانوا يعني. عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيبقى عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى طيب دور الدوله في المدى القصير هي الدور الاكبر كل الدوله فالخطوط العريضه انا في رايي انه الدوله وزاره الماليه وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعيه إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القضارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدائهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلة إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين اللي فاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل عملية إنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا خلينا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
3: نعم.
2: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارف إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي احتاجوها يعني الناس اللي بيأكلوها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسم من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت تقوله.
3: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت لك كل، لكن انا برضو عندي برضو نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. مناسبه تجربه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسي، يعني ما مؤسس بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم

0: لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية، وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعيات التعاونية. شكرا جزيلا.
1: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
0: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
2: من قلب الشارع ولغايه مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين أنك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى إنه عنده موهبة إنه بيكتب أغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف أيام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها أساس برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع اللي حواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو،

0: كده يعني. ف حتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني، أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
1: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
0: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني. فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقة الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية. ولا بأس إنه يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
1: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
0: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. ف إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا، و قدام يا أخواننا إن شاء الله.
1: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف، وسعادة السفير دكتور طارق الكردي، والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
6: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
7: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
6: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
8: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب. ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة حكومة بورسودان للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
6: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
9: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل
10: خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
6: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: قل لكم خلي بالكم،
12: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
11: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
12: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
13: أنا عبد الله حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قاموا بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، وحتى الناس يعني سهلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكره ومقدرة لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
14: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحانات. الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
15: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات انه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله احنا ذات ان الحكومه حضرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبه لاخواننا الجايين ورا، اقروا نوموا قفا ثاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
16: الاسم احمد الياس حسن محمد عبد الله، احد طلاب الجالسين لامتحانات الشهاده السودانيه.
17: في اليوم الاول عندما بدانا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت الى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداوله في السوشيال ميديا، وجدت ان الغائط محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمه نياله. هناها ادركت ان مستقبلنا في ايدي امنه، وان هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا اشكر الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الانجاز الكبير، وايضا نشكر وزاره التربيه والتعليم وايضا هذه التغطيه، وايضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
18: أنا حسين حماد حسن من محلية أم دخن، ولاية وسط دارفور محلية أم دخن. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه ثلاث سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية يحدث في السودان إن شاء الله أغامت لنا الامتحانات في دورنا، وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا، زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
12: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
19: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلني أسني بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
12: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع سعر البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أن يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا الدول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر لأمن المنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث قضايا الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا. وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، المبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع

0: هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إن أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
5: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم وكردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعي

0: المطري والمروي، لكن المروي برضه عنده ضعف اخرى في انه عنده مشاكل بتاعت انه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتيجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصه لمشروع الرهد، والاطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك احنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج الى معاليات استثنائيه لابد ان تقوم بها الدوله، تهديد حقيقي للامن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الاسباب اللي قلتها.
1: التمويل يعني حلوها كيف الناس؟ الموسم جه خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيل فيهم من الناس الاقتصاديين، اتكلمت معاهم يعني الهرب دي اثرت عليها، يعني المقاهره حقتها انتهت، اظن راس مالها ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
0: بالضبط بالضبط. طيب المشكله تحت التمويل او شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لانه كبار المنتجين دول قادرين يحصلوا على اموالهم، وحقيقه هم يعني بدون ميزه نسبيه من قبل البنوك، لانهم بيعتبرون انه الجهات اللي اذا انت اديتهم ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه مشكله التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الان للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج اللي تكلمنا عنها اذا كان سماد، اذا كان وقود، اذا كان مبيدات، واذا كان تقاوم حسنه. من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لاسباب عده. اول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدوله، الدوله ما قاعده تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتاكل راس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفه انتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليله بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجه الثالثه الاعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين او ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكله، جزء منهم كبير في السجون يحبس الى حين السداد. وصغر راس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع راس البنك الزراعي، يقال انا ما متاكد انه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبه دي ضعيفه جدا جدا.
1: نعم.
0: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
1: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده، يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني حيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
0: المنتجات البتروليه.
1: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايدا الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
0: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم هسه بيعانوا. يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن هسه بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه. فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون شنو؟ بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل، ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
1: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني انا شفت خبر بتاع حكومه ولايه سيناء وزعت على المزارعين تقاوي، يعني ادت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي. ده على مستوى محلي بتاع حكومه ولايه، يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدوله المفروض تعمل شنو؟ يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا، يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسه ولا اعانه ولا كده.
0: نعم نعم. طيب خليني بس اجي لك النقطه بتاعت ولايه سيناء. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي، الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق، ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق. طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب. فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى. طيب دور الدوله في المدى القصير هي الدور الاكبر كل الدوله. فالخطوط العريضه انا في رايي انه الدوله وزاره الماليه وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعيه إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القضارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى. بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز، يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو، يعني قصيرة المدى ما تكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو، خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة، وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية، بنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل ان احنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
1: نعم دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
0: نعم
1: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده، من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن، انا خلينا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى. نعم. ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو اذا يعني دعت الحاجه في انه توفر للناس يعني ذره، توفر لهم حبوب غذائيه، توفر لهم الحاجات الحد الادنى من الحاجات دي.
0: طيب ما هو القصه بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن اسمع عارفين انه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بياكلوها في السودان، اذا كانت ذره او اذا كان قمح او اذا كان دخل مثلا في مناطق اخرى، قدر كم نحن عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها توف تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي تحتاج توزع لنا. لا بد من يقوم بالدوله ذلك، وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسم من العالم، وقد تجينا وقد تاخر. فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى، يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدولة، إنه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا إحنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم، حتى بعد كده ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لأنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
1: الأستاذ عبد المنعم الحوارس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
0: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بزدو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ناس ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقي ل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمالية الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية، وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
1: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
0: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
2: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وموثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلغ غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
2: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس لقدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضو ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعة أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا، وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة، كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
2: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين ومصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سانسيتي سيما هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن نروي.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا قاعدين نتناقش كدكاترة موجودين في الجامعة بالذات دكاترة التعدين و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدولة، ملك الدولة. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخذ منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبية ولا اي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتي، اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليه ما اعرف 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تأخذ 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخذ نسبة الكبرى للدولة، مش رويالتيز زي ما بعملوا اللي هي عوائد جليلة ونسبة ضئيلة جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدولة بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدولة، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطن أنتج، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدني الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول دايرين تذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب هو يا دكتور، ما هو يا دكتور، هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاكل دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله وطلعها وشرم المنطقه كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذئب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدفن الله رحمه الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جلس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتلك بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط، المعدن وغير المعدن. انت جيت مال وشميته بيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركه بتعدي تابعه للدوله تعدي تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوه وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انت، بيقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما ما يرين ثاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجلوس كان انا بفتكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمنايم والمحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العمل الجيولوجيه، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفتكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر انه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان ان احنا على الاقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتوا هل شايفيننا انتوا كمعد ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك، المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من الشركة شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف لي إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به، يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطوان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأن الجلوية أساس الشغل اللي كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، مو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقهم من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيف الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
3: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن. فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إنكن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا

0: خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاه. حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها. يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها وكفهرت مقلتاها. قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجوبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها. يا أخي قد أصبح الشعب إلها، جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد. تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
1: وهذه المساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
2: الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي قدرك شاطر النجمات بريقة. وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. انت كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة. صالح احمد صالح.
1: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر إلى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الأستاذ عادل عيسى.
3: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني بقيت بعيد وريدي ليك دايما يزيد. أرسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكوا ليك شوقي شديد. غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد. واحتليك الشوق غاني وكتبت فيك أجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد. مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد. حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى تقيل.
1: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر، لا من نلقاكم الأسبوع القادم. دمتم بخير وفي أمان الله.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية.

0: الإسلامية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ، يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: أظن أنك ربنا شايف لي الوضع هناك، شايف معي؟ أنا هي هون وصلت مرحلة التشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
4: خلاص يا أخ، خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقاء، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
3: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك الحمى طلعت لك في راسك ولا شنو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي دي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: هوي أنت لمت ولا يا أخي
1: يا خلا لوبتا يا اخي يا اختي انا تعبان من المشي ما احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخي من المشي كده الصراحه احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسري
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا هجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف اللي بيقدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله تصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها لو اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب. وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلقي الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين انك تكون معنا. مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى انه عنده موهبة انه بيكتب اغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف ايام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت دولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم على الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد، تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العابدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا، قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، و و و, و في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده، بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة اسمها الرويالتي، اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفعها لهم مع 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذوا منه الرويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حيسموه جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز، يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تاخده 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجة الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخذ نسبة الكبرى للدولة، مش رويالتي زي ما بعمل اللي هي عوائد جليلة ونسبة ضئيلة جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدولة بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدولة، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل للدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت الذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخد منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط، وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر انه الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على على على على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني التعدين شويه ده من الماس بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها وشرم المنطقه كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره في عشان مش عشان لانه ما هم نايرين يقللون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذئبه كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدف الله رحمه الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير هي يعني بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره ببطء، المعدن وغير المعدن انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك بترسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرف وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا الشركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انتهى، بيبقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا مرقت من هيئه العمل الحاسب الجيولوجي ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوا الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفتكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابه وكده، هل بتفتكر انه المساله دي حاليا عشان المساله دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو؟ يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت. يعني هل القوانين انتو هل شايفينها انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البنك ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل الدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي، فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يصلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطوان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيدوا الطحين، بس يزيدوا الطحين لأنه تكلفته بقد عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقد عالية، ممكن يطحنوا وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع للجيولوجيا، لأنه الجيولوجيا أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجيولوجيا اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، مو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقهم من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور،
1: نحن
0: حقيقة نجيف الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
3: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن. فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إنكن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين. إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا، ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين، وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا، وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها. يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها. قم

0: هذه تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
1: وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
2: الرسائل لو بجنك كنت حتعرفي الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصل صادق في غرامك، ودتي أكتر من صديقة، ودتي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة. وإني تايه في عيونك فرقة عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنتي كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة. صالح احمد صالح.
1: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر الى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الاستاذ عادل عيسى.
3: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني بقيت بعيد وريدي ليك دايما يزيد. ارسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكو ليك شوقي شديد. غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، في المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد. رحت ليك الشوق اغاني وكتبت فيك اجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد. مرة حاول عني اسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى بجيل.
1: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208000470.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب إنه أنا لما نتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة الآن قلت هذه انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض أن احنا نقول له انت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: أظننا قربنا. شايف ليه النور هناك؟ شايف معي؟ أنا هي هون وصلت محطة الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
4: أمك يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقى، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
3: الله كريم علينا. وصل وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Ali. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: هون هون. قول بسم الله يا اخوي. مالك؟ الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت؟
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا حقل التعليم حيتفاقم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. الله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي اسمعني، أنا جاتني فكرة.
1: هوي
0: أنت نمت منك يا أخي.
1: يا خلا ربت يا أخ، يا أختي أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كبتين، تعبان يا أخي من المشي كده الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. وتصبح على خير والصباح لدماغك
0: يا رب. اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والنزوح يكونوا مستمرين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلقي الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين انك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معاكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى انه عنده موهبة انه بيكتب اغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف ايام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساس برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني لتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت دولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم على الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، من دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، من الشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دابنجا أخبار لكل السودان.
1: الأعزاء متابعي راديو دابنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابنجا على فيسبوك راديو دابنجا السودان. راديو دابنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ناس ماتوا وما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني،
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاء من برا. لكن قبل ما نتكلم نوجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا منثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما أنه موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو الثقله يعني كمان. البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في الوسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف أنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز. لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي خلينا نقول حمزة. يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر يعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر. خلينا نقول
0: يعني إحنا وما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في الموضوع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حال صار في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر، لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان. لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا وما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملف هذا تحديدا، ملف التحويلات المالية،
1: ومنسأله عن الواقع الإنساني المعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هاي التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بده يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، هو في الحقيقة أنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعا الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد لو أنا هون بدي أسأل، يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ أنا بنعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد،
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: او تأجيل
0: اليوم
1: او ضياع
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين، من المغتربين الى اخره، اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات، ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب، هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة، وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لها.
0: يعني في مناطق يعني عماد محرومة من وصول يعني هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية، زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتي، أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا؟ شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا، وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن شبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معاك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا، أو حد يعرفه عن طريقك وواثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكثر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكثر للتعامل مع التطبيق، لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد، يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدولة.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوى مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، ان هم معتمدين على اعتماد كلي، ومديرة البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانية او اللي بتقدم الشأن السوداني، وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العمولة توصل في بعض الأعيان 500%؟ هذا السؤال الأول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقمية تكون بديل، بحيث ان العملات الرقمية تعتمد في الأساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبة للنقطة الأولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح. وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير وبيتم الاعتماد عليه، حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه بيسمى stable coin، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كثيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا إن هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع فيه الأموال بتاعتها وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق
0: هو سبق وحكى أنه سمارت فون، أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هذولا اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدر يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح.
2: طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة ولكن إلى حد يقدروا إن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا، المراكز هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثال أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد في السودان في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش أكل وما عندهمش غذاء ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا بالضبط. يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل الأموال عن طريق شباب

0: أرض الواقع،
1: مهنة
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى، لحتى يوصل الأموال هاي لذوي السودانيين في السودان. هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل. يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي، وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضعه داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة، بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية. لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الأشكال تصل لك الأموال، وبالتالي بتتقبل أشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الأحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية، طبعا مؤكد أن هذه حركة التداولات خارج الإطار المصرفي فتحت أبواب لرزق لناس كتيرة، حتى وإن كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لأن أنت ما تعرفش أن ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة أموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد إلى بلد أو من منطقة داخل السودان إلى أخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع أو مجموعة من القوات المتحاربة أو المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الأموال. راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الأموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطرة.
1: هو الوضع الإنساني
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جداً،
1: بيشتكي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، أنت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة أنه كمهنة خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول أنه لحتى ممكن يضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ خلينا نقول، يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني،
0: يعني في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان.
1: صحيح.
0: تعرف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية والآخرية، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
1: إنه قديش ممكن تكون
0: ولا
1: مساهمة؟
0: ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يظل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي هي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هو هي الفكرة في انه طالما انه في تداولات مالية خارج الاطار المصرفي اللي اقرته الدولة وقوانين التداول العملات، فحيكون من الصعب جدا ان انت يعني تحصل على ارقام واضحة ومحددة، وبغض النظر طبعا ان هذه الاموال توضع تحت رقابة الدولة، فالحصر هذه الاموال مسألة صعبة للغاية طالما ان هي خارج الاطار الرسمي والشرعي للدولة. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة شرعية أو غير شرعية.
1: صحيح.
2: قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده احنا قلنا أنه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% في المية من إجمالي الناتج القومي، متوقع أن هذه النسبة ارتفع أيضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ديها تأثير إيجابي قوي جدا، ما نقدرش أن احنا نحكم الآن على هذه التجربة إلا بعد ما تستقر الأحوال ويبدأ عمل الدولة فعليا كحكومة، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى إلى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة. ساعتها هنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تأثيره الإيجابي
0: بالنهاية السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل لحتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروش من الخارج للسودان.

0: دان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره. أنا قبل بس قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا أكيد. وأكيد رح يكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن
1: أكيد.
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات
1: وضحنا اللي فكرة جميلة كمان حول الوضع ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعمولات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس
1: ومنشوفكم انتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا ومشاوير ومواضيع أخرى.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة اللي أنا قلتها دي، انتهاك يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض أن احنا نقول له أنت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن يعني نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدب وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي اتعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد نعم. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا قاعدين نتناقش كدكاترة موجودين في الجامعة بالذات دكاترة التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدولة، ملك الدولة. الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلع صاحبه، يعني ما ملك الدولة، يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخذ منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبية ولا اي حاجة، يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتي السل، هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليه ما عارف 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه بسموها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع المعدات، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تأخذ 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجة الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعملوا اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدني الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول دايرين تذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور، ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط، وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها وشر المناطق كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدفن الله رحمه الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتلك بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره ببطء، المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته بيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدي تابعه للدوله تعدي وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت الملايين الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دورك انت، بيقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيه، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر انه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان ان احنا على الاقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتوا هل شايفينها انتوا كمعد ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها، ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها اريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويالتس عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات، لأنه ما هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغبة طبعا برضو من يعني ما ننسى من الشركة شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف لي إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم يعني يحفروا، بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي، لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطوان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل اللي كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، مو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقهم من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
2: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن. إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن. فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إنكن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين. إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين، وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا، وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها. يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها. قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلها، جاء جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد، تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
3: وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
4: الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة، وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنتي كنزة

0: داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة. صالح احمد صالح.
1: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر الى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الاستاذ عادل عيسى.
2: تسلم من عذاب الريد انت يا تومي الوحيد، من عيوني دقيت بعيد وريدي ليك دايما يزيد، أرسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكوا ليك شوقي شديد، غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد، رحت ليك الشوق غاني وكتبت فيك أجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد، مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى تقيل.
1: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر، لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
3: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات. في مؤسسات البيئة الحامية كانت شغالة

0: كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معاه بالأطر المفترضة الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكثرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة يعني. المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق يعني، إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك، ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقيام الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني، في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني، الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعة عبر منصات انه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه اللي هسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. ان احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط ان احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا. ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ان احنا دارين الناس تصل عشان ان احنا ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان احنا نطلع من دائره الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: أظننا قربنا. شايف لي النور هناك؟ شايف معي؟
3: أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل والإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
2: خلاص يا أخ، خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى السوي قال لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
3: الله كريم علينا. وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: Oy, oy. قول بسم الله يا اخوي. مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت؟
1: الحمد لله. إذا حلت استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت نمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي. كده الصراحة كليه.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنين.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البلد اللي جلس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني، نحن لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. نحن الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستمرين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه جديده من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين أنك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى أنه عنده موهبة أنه بيكتب أغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف أيام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخواننا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني. فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني، ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني،
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاء من برا. لكن قبل ما نتكلم نوجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا منثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما أنه موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من يعني من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو يعني
1: كمان.
0: البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في الوسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف أنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز. لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية تحديدا.
1: صحيح، مثل بنك دبي الإسلامي خلينا نقول حمزة. يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر يعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر. خلينا نقول
0: يعني إحنا وما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في الموضوع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حال صار في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر، لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان.
1: صحيح.
0: لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: الثقة بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملفات، تحديدا ملف التحويلات المالية،
1: ومنسأله عن الواقع الإنساني المعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السودان يتجنب هذه التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بده يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، وفي الحقيقة أنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعا الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى ال 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين إن احنا نعرف إن عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد لو أنا هون بدي أسأل يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ أنا بنعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: او تأجيل
0: اليوم
1: او ضياع
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين من المغتربين الى اخره اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لها،
0: في مناطق يعني عماد محرومة من وصول يعني هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتي أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا، شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن شبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معاك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا أو حد يعرفه عن طريقك وواثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكثر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكثر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدوله.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، انهم معتمدين على اعتماد كلي، ومديره البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانيه او اللي بتقدم الشان السوداني وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العمولة توصل في بعض الأعيان 500%؟ هذا السؤال الأول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقمية تكون بديل بحيث أن العملات الرقمية تعتمد في الأساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبة للنقطة الأولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح. وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير وبيتم الاعتماد عليه، حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بتتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه بيسمى stable coin، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كتيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع في الأموال بتاعتها وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق
0: يعني هو سبق وحكى أنه
1: سمارت فون،
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هذولا اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدر يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح.
2: طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة ولكن إلى حد يقدروا إن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا، المراكز اللي هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثال أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد في السودان في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش أكل وما عندهمش غذاء ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا بالضبط. يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل أموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى لحتى يوصل الأموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضعه داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية، لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الاشكال تصل لك الاموال، وبالتالي بتتقبل اشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الاحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية طبعا مؤكد ان هذه حركة التداولات خارج الاطار المصرفي فتحت ابواب لرزق لناس كتيرة، حتى وان كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لان انت ما تعرفش ان ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة اموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد الى بلد او من منطقة داخل السودان الى اخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع او مجموعة من القوات المتحاربة او المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الاموال، راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الاموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطرة.
1: هو الوضع الانساني
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جداً،
1: بيلتقي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، أنت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة أنه كمهنة خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول أنه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجة؟

0: منهار والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية ولا آخره، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس
1: ممكن تكون
0: ولا ممكن تساهم أيضا في أنه اقتصاد السودان يظل ناهض، خاصة أنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني اتجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هو هي الفكرة في إنه طالما إنه في تداولات مالية خارج الإطار المصرفي اللي أقرته الدولة وقوانين التداول العملات، فهيكون من الصعب جدا ان انت يعني تحصل على ارقام واضحه ومحدده، وبغض النظر طبعا ان هذه الاموال توضع تحت رقابه الدوله، فالحصر هذه الاموال مساله صعبه للغايه طالما ان هي خارج الاطار الرسمي والشرعي للدوله. لكن هي بالفعل طالما الاموال دخلت للبلاد ايا كانت الصوره شرعيه او غير شرعيه، صحيح. قانونيه او لا، عن طريق تطبيق او عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده احنا قلنا انه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% من إجمالي الناتج القومي، متوقع ان هذه النسبة ارتفع ايضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ديها تأثير إيجابي قوي جدا، ما نقدرش ان احنا نحكم الان على هذه التجربه الا بعد ما تستقر الاحوال ويبدا عمل الدوله فعليا كحكومه، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى الى داخل الاقتصاد الرسمي للدوله. ساعتها هنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تاثيره الايجابي
0: بالنهايه السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل حتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروش من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
0: قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا أكيد. وأكيد رح يكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن
1: أكيد.
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات
1: وضحنا اليوم. فكرة جميلة كمان حول الوضع ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي وحكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعمولات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا، حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس،
1: ونتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لم تستعد المسار، تاني ما في حد يستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحياه دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلون كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتعتينه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين هايلين يعني قطاع. نعم. قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين دي يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه هي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم ما سبعانهم يعني، عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون شنو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرينه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو من عانها هسه مشكلته إغلاق مضيق هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم هم يبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
3: نعم.
2: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي احتاجوها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدروا كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسه من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني استنى عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البورسودان كم، حتى ما تكلم ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحوارس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
3: أوكي شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي برضو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، يعني حدارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. الناس الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل شخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
2: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
3: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معاه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي إلى الوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها عليك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة BCG بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاخد تطعيمه عشان عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دائرة قروش، والعلاجات دائرة قروش، كل الحاجات دي دائرة قروش. والتطعيم مجانا يعني، أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدوله. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدوله. الدوله بتاخذ منك حاجه، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبيه ولا اي حاجه. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجه بسموها الرويالتيز، اللي هي العوائد الجليله. صحيح ما كان العوائد الجليله زمان كان 7%، لكن رفعها لهم 10% حاجه زي كده. المعدن اللي عنده شركه ياخذوا منه الرويالتيز، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعمل اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو المفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ، لا يزول حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل للدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطن أنتج، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت بذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساجد وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني تعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله وطلعها وشرم الوطن كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره في عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذئب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في معبرية طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد دفن رحم الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجة الآثار السالبة للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده أخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتل بسرعة الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيرة بالبط المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك بترسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الأمم المتحدة الديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عارف وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الذهب، جابوا اجهزه على اساس انه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابة الجيولوجية التامة. وأنا بفتكر أنه حتى الأراضي اللي بتدي ترخص للمواطنين ديل مفروض الجيولوجيين ذاتي يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان أنه يا إما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انتهى، بقى في جي بي اس ولا الأجهزة بتاعت الأجهزة بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الحاسب الجيولوجي ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل لأنه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوا الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئة العامة للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتو هل شايفيننا انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البنك ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها، ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات، لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي، فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به، يعني يحفروا بالذات الناس المناجم، يعني يحفر منجم ويحفر يصلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا، هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطوان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكتر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقد عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقد عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده نفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجيولوجيا، لأنه الجيولوجيا أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجيولوجيا اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل، أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم، وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقهم من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
4: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن، فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إنكن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها، يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى لست أعجبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلها، جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد. تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
3: وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
5: الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة، وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة. لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنت كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة، داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة. صالح أحمد صالح.
3: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر إلى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الأستاذ عادل عيسى.
6: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني بقيت بعيد، وريد ليك دايما يزيد، أرسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكو ليك شوقي شديد، غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد، واحتليك الشوق غاني وكتبت فيك أجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد، مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل لتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى في جيل.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208004770.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق، يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما بحاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي

0: تبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعاها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل. وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة. هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة يا دوب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي، هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي. يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد يعني، بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني. دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني، يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا يعني. مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة يعني. هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا يعني، بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو ماشي يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني. احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا، ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل، عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: أظن أنك ربنا شايفين النار هناك، شايف معي؟ أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
3: خلاص يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي يلقانا لسه ما جيب. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
2: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. يا قول بسم الله يا قول مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح لي كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: أنت لمت ولا شو يا أخي
1: يا خلا لبت يا أخ يا أخ طالنا تعبان من المشي إحنا مشينا مشي أنت عارف إحنا مشينا كابتين تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كلي
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب أحكي
0: أسمع أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكرة جميلة تصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا يسووا الحرب والندوه يكونوا مستمرين في التعليم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه جديده من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين أنك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى أنه عنده موهبة أنه بيكتب أغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف أيام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساس برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع اللي حواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، حتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. ف إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا و قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، من دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني،
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاي من برا. لكن قبل ما نتكلم نوجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا بنثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما هو موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو ثقله يعني كمان. البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في وسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف إنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز. لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي، خلينا نقول حمزة يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر يعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر. خلينا نقول
0: يعني إحنا وما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في الموضوع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حال صار في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر، لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان.
1: صح يعني.
0: لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملف هذا تحديدا، ملف التحويلات المالية،
1: ومنسأله عن الواقع الإنساني أكيد. معاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هاي التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت دي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بده يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، هو في الحقيقة إنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعاً الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد لو أنا هون بدي أسأل يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ نحن نعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: او تأجيل
0: اليوم
1: او ضياع
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين من المغتربين الى اخره اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب، هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لها.
0: في مناطق يعني عماد محرومة من وصول يعني هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتي أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا؟ شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن شبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معاك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا أو حد يعرفه عن طريقك وواثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكثر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكثر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدوله.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، ان هم معتمدين على اعتماد كلي، ومديره البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانيه او اللي بتقدم الشان السوداني وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العمولة توصل في بعض الأعيان 500%؟ هذا السؤال الأول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقمية تكون بديل بحيث ان العملات الرقمية تعتمد في الأساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبة للنقطة الأولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح. وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير، وبيتم الاعتماد عليه. حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه بيسمى ستيبل كوين، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كثيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا هو بشكل آمن، تقدر الناس إن هي تضع في الأموال بتاعتها وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده، مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق
0: يعني هو سبق وحكى أنه
1: سمارت فون،
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي، ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هدول اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدر يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح،
2: أمورهم ماشي. طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة، ولكن إلى حد يقدروا أن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا. المراكز هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثل أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول، ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد، في السودان، في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال، سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية، وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش غذاء ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا
1: بالضبط.
0: يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل أموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد، في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا، وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى، لحتى يوصل الأموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي، وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضعه داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة، بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية، لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الاشكال تصل لك الاموال، وبالتالي بتتقبل اشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الاحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية طبعا مؤكد ان هذه حركة التداولات خارج الاطار المصرفي فتحت ابواب لرزق لناس كتيرة، حتى وان كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لان انت ما تعرفش ان ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة اموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد الى بلد او من منطقة داخل السودان الى اخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع او مجموعة من القوات المتحاربة او المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الاموال، راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الاموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطرة.
1: هو الوضع الانساني
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جداً،
1: بيشتقي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، أنت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة أنه كمهنة خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول أنه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ خلينا نقول، يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني
0: في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان. صحيح. تعرف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية والآخرية، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس
1: ممكن تكون
0: ولا ممكن تساهم أيضا في أن اقتصاد السودان يظل ناهض، خاصة أنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي هي عملة صعبة توصل
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار. فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني اتجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هو هي الفكرة في أنه طالما أنه في تداولات مالية خارج الإطار المصرفي اللي أقرته الدولة وقوانين التداول العملات، فحيكون من الصعب جدا أن أنت يعني تحصل على أرقام واضحة ومحددة، وبغض النظر طبعا أن هذه الأموال توضع تحت رقابة الدولة، فالحصر هذه الأموال مسألة صعبة للغاية طالما أن هي خارج الإطار الرسمي والشرعي للدولة. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة شرعية أو غير شرعية. صحيح. قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق.

0: من اجمالي الناتج القومي، ومتوقع ان هذه النسبه ترتفع ايضا في 2026، وبالتالي هي مساله في غايه الاهميه. طبعا ليها تاثير ايجابي قوي جدا. ما نقدرش ان احنا نحكم الان على هذه التجربه الا بعد ما تستقر الاحوال ويبدا عمل الدوله فعليا كحكومه، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى الى داخل الاقتصاد الرسمي للدوله. ساعتها هنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تاثيره الايجابي
1: بالنهايه. بالنهايه السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل لحتى توصل فلوس بكل امان وبكل سرعه ومن غير تكاليف زياده. يعني انا اتوقع انه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروش من الخارج للسودان بشكل امن بسرعه ومن غير عمولات يعني كبيره والى اخره. انا قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن
2: أكيد
1: خبير في الشأن السوداني،
2: وتشرفنا
1: فيه أكيد طبعا أكيد. وأكيد رح يكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن
2: أكيد.
1: وبنتمنى أنه نكون عطينا شوية بدائل في فقرات
2: وضحنا اليوم. فكرة جميلة كمان حول الوضع ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
1: ولهون بنكون خلصنا شوي، حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعمولات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا، حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس،
2: ونتظرونا في حلقات قادمة
1: أكيد طبعا ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، إنه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم إنه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: لتحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة، ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش فيه. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا دي.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة شما الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شما، بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له الوضع اللي أنت فيه يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده ما نلوم بقدر الامكان نكونوا مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الثامن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا في الحروب الحصلت في السودان مثلا الناس نزحت الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده الحياة لازم تتغير يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا يعني إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى وشكرا جزيلا السلام عليكم.
7: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد نعم. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بور السودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات دكاتره التعدين و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتي السلية، العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليه ما أعرف 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه الرويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبة الكبرى للدولة، مش رويالة زي ما بعمل اللي هي عوائد جليلة ونسبة ضئيلة جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدولة بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدولة، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل للدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 24 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت الذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط، وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر انه الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على على على, على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني تعديل شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر لك الارض ده كله يطلعها وشرم المناطق كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه هم نايرين يقللون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الزئبق كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدف الله رحمه الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي يعني بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبطء، المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته بيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب، التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على اساس انه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا الشركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركة بتعدين تابعة للدولة تعدين وتطلع ذهب وكده. الشركة السودانية ده أصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا أصلا، الرغابة الجيولوجية التامة. وأنا بفتكر أنه حتى الأراضي اللي بتدي ترخص للمواطنين ديل مفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان أنه يا إما الجيولوجيين خلاص قولهم خلاص دورك انت، بقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجلوي كان بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمنايم والمحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العمل الجيولوجيه، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه
0: دكتور دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر انه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان ان احنا على الاقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتوا هل شايفينها انتوا كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البنك ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات، لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي، فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف لي إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به، يعني يحفروا بالذات الناس المناجم، يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي، لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجيولوجيا، لأنه الجيولوجيا أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجيولوجيا اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقهم من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور،
1: أنا ما عارف إيش ما
0: نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
4: يا أخي، في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن. فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إن كن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إن كن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين، وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا، وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها. يا أخي، في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجوبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلهها. جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد. تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
3: وهذه المساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
5: الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة. وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنتي كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة. صالح احمد صالح.
3: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر الى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الاستاذ عادل عيسى.
6: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني بقيت بعيد وريدي ليك دايما يزيد. ارسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكوا ليك شوقي شديد. غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد. رحت ليك الشوق غاني وكتبت فيك اجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد. مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد. حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى بجيل.
3: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا.

0: اثنين صفر ثمانية صفر صفر صفر أربعة سبعة صفر.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بيكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لقدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فترة

0: يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم يعني الدعم الطبي الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده، يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيع التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده، فالناس ما بيصلوا يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو داير يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني، فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية الدعم النفسي التفاصيل والحاجة دي، الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان احنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخواننا، لانه بيأدب لنا الناس. الاجراءات القانونيه دي بتأدي وبتوفر الحمايه للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غايه السريه، دي حاجات بتتم بسريه شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجه دي، بتدور بقمه السريه. والحاجه بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسه للحاله دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصوره سريه، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصوره علنيه ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجه دي انا شايفاها كويسه ما كعبه، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحه وصريحه تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه، ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشر عيب، وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بيها شاشتها دي، أنت بتلقى حقك. نحن يعني ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
2: أظن أنك ربنا شايف لي الوضع هناك، شايف معي؟ أنا هي هون وصلت مرحلة التشاش من التحكم والإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
3: خلاص يا أخ، خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى السوي يلقانا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
2: الله كريم علينا. وصل؟
4: وما نمر بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Ali. Ali. Ba. Ba. Ta. Ali. Ba. Ta.
1: Oy, oy. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك؟ الحمى طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت نمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي. كان لسه راح أحكي لي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنين.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البلد اللي يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه جديده من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين أنك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى أنه عنده موهبة أنه بيكتب أغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف أيام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها أساس برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60% أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخواننا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني. فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العابدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم ادينا يعني نبذه قصيره، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الاموال والثروه الضخمه اللي بيجنوها المعدنين الاهليين من من من, من تعدين الذهب، الاموال دي كلها ما داخله في دائره الدائره الاقتصاديه بتاعه البلد، يعني ده كله اقتصاد اسود، اقتصاد لا. اسود ما عنده اي فايده بالنسبه للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدوله وين ودوله وين وكده. الشغل ده الان عشان احنا نقدر نعمل له كنترول، شنو الاجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا، قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدوله. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخذ منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتي السلية، العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليهم ما 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتيز. في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه بسموها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه. والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز، يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تاخذ 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجة الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتي زي ما بعملوا اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو تم يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدني الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت الذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط، وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها ويشرم المنطقه كلها. فانا بتذكر كان في مأمورية قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا مأمورية بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في معبرية طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدفن رحم الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره ببطء، المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك بترسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق. جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدي اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدي تابعه للدوله تعدي تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحايل في الجيولوجيا اصلا، الرغابة الجيولوجية التامة. وأنا بفتكر أنه حتى الأراضي اللي بتبدأ ترخص للمواطنين ديل مفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان أنه يا إما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انتهى، بيقى في جي بي اس ولا الأجهزة بتاعت الأجهزة بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل لأنه فيها مدير المناجم المحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئة العامة للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتو هل شايفيننا انتو كمعد ك ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك، المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها اريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من الشركة شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا البلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده نفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيف الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
3: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن، فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إنكن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها، يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها وكفهرت مقلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى لست أعجبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلها، جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد، تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
2: وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
4: الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة، وإني تايه في عيونك فرقة عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنتي كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة. صالح احمد صالح.
2: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر الى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الاستاذ عادل عيسى.
5: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني بقيت بعيد، وليدي ليك دايما يزيد، ارسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكوا ليك شوقي شديد، غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد، واحتليك الشوق غاني وكتبت فيك اجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد، مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى تقيل.
2: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر، لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208000470.
6: قضايا الشباب.

0: بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى من شور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشه بتاع الاسره وتغيير المكان وبيئه مختلفه عنهم، والام بتكون خلط الاطفال والاب ما فيش موجود في اي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمه العيش، بتخلي الاطفال براهم، وده بيخلي انه هم اكثر فئه متعرضه للظاهره دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني

0: عارفة المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى، لكن لما تجي بالصورة اللي أنا قلتها دي انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة، ومفترض إن احنا نقول له أنت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول إنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب إنه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد إن شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لأننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: أظن أننا قربنا. شايف لي النور هناك؟ شايف معي؟ أنا عيوني وصلت محط الطشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
3: أمس يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لي لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
2: الله كريم علينا. وصل ما نمر مولي سبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Oui, oui. قول بسم الله يا اخوي، مالك الحمومه طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول لهم شنو؟ اشرح لهم كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا نمت يا اخ، يا اختي انا تعبان من المشي. احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي. كان الصراحه احكي لي.
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف البدر يجلس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله، وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش. اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه جديده من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين أنك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى أنه عنده موهبة أنه بيكتب أغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف أيام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60% أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع اللي حواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخواننا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026. ناجون من القصف الجوي بشمال البحر الاحمر يكشفون عن تناثر الجثث في الصحراء ووفيات بسبب العطش. أمجد فريد: الأحداث التي وقعت بين القوات المصرية والمعدنين السودانيين سبقتها اعتداءات متبادلة خلال الأعوام الماضية. قوات الدعم السريع تقصف أحياء في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان. قائد الفرقة الخامسة مشاة: الأبيض محروسة بالهجانة وجاهزون لتحرير النهود والفولة. مشروع قانون أمريكي جديد ينص على منع تقديم قروض أو مساعدات للسودان. غرفة طوارئ محلية الطينة تكشف عن وصول 197 أسرة إلى المحلية فارين من خزان أورشي بعد سيطرة الدعم السريع عليها. وفاة طفلين في الشمالية وإصابة آخرين بجروح جراء انهيار بئر للتعدين. مصرع 2 من عناصر المخابرات وإصابة 13 آخرين في حادث مروري خلال مطاردة عرب التهريب. منظمة الفاو والأغذية العالمية تحذران من تفاقم متوقع لانعدام الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في 13 بلدا من بينها السودان. مجلس السيادة يعقد اجتماعا بالخرطوم لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية ويؤكد دعم الحوار الوطني السوداني نقابة الصحفيين تدعو لإعادة توطين سريع للصحفيين السودانيين في ليبيا. لجنة المعلمين تؤكد تنفيذ إضراب المعلمين في كسل والجزيرة بنسب مرتفعة. تنقلات وإعفاءات ل 104 من المعلمين والمديرين بولاية الجزيرة تزامنا مع الإضراب. لجنة حكومية تقترح إنهاء خدمة أكثر من 63 ألف موظف في الحكومة الاتحادية بنسبة 60% من العاملين من الدولة. الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية ترفض الضوابط الجديدة لتنظيم عملية استيراد المواد البترولية. اشتعال النيران في مساحات واسعة من مزارع النخيل في قرية حميد بمحلية عبري بالولاية الشمالية. السودان وأذربيجان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنوك والعمل المصرفي. هطول أمطار في أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم وتدشين زراعة الفول السوداني بالميكنة الزراعية بمشروع الجزيرة. ولاية الخرطوم تمهل أصحاب الكافيهات المخالفين بشارع النيل أم درمان مدة 72 ساعة قبل الإزالة. حريق في محطة الكهرباء بسنجة وإظلام تام في المدينة. ولاية سنار تعلن رفع إنتاج الصمغ العربي إلى 100,000 طن. السفارة الهولندية تعلن عن دعم أكثر من 24 ألف مزارع في السودان خلال عام 2025 ضمن مشروع سيبرا. السجل الوطني لزارعي الكلى يسجل 323 مريضا سودانيا بمصر. سكان حي شجر يتقدمون بشكوى ضد التعدي على ميدان عام ببور سودان بولاية البحر الأحمر. الحزب الجمهوري يدين استهداف الطيران المصري لمعدنين داخل الأراضي السودانية. الناطق الرسمي باسم الشرطة يكشف عن عقد اجتماعات مع قادة تشكيلات عسكرية لتأكيد الالتزام بإخلاء العاصمة وتطبيع الحياة المدنية. فارس النور يعلن عن استقالته من جميع مناصبه والمهام الموكلة إليه في تحالف تأسيس. حكومة تأسيس تعين نزار سيد أحمد فرح وكيلا لشؤون المجلس الرئاسي. محلية زالينجي بوسط دارفور تعفي المخابز من الرسوم. الخرطوم تكمل استعداداتها لانطلاق البطولة المدرسية الإفريقية الرابعة لكرة القدم يوم الأحد المقبل. انتهت بذلك عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: للتعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني.
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاي من برا. لكن قبل ما نتكلم نوجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا بنثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما هو موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: يعني البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في وسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف أنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز. لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي، خلينا نقول حمزة يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر يعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر. خلينا نقول
0: يعني إحنا وما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دايما حاضرة في الموضوع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حال صار في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر، لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كتير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول، موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين، موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية، بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان.
1: صحيح.
0: لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملف هذا تحديدا، ملف التحويلات المالية،
1: ومنسأله عن الواقع الإنساني وعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هذه التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت دي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بيدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، هو في الحقيقة إنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعا الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد لو أنا هون بدي أسأل يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ نحن نعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: أو
0: اليوم
1: تأجيل او ضياع،
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين، من المغتربين الى اخره، اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات، ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب، هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لإلها.
0: في مناطق يعني عماد محرومة من وصول هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة، سبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتي، أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، انت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل ايضا، شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل اموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب انه يعني تخيل ان انت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا وتمشي بكاش في ايدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن الشبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معاك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا أو حد يعرفه عن طريقك ووثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكتر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكتر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدوله.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، ان هم معتمدين على اعتماد كلي، ومديره البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانيه او اللي بتقدم الشان السوداني وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العمولة توصل في بعض الاعيان 500%؟ هذا السؤال الاول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقمية تكون بديل بحيث ان العملات الرقمية تعتمد في الاساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبة للنقطة الاولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح. وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير وبيتم الاعتماد عليه، حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه بيسمى stable coin، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كتيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا إن هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع فيه الأموال بتاعتها وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده، مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق
0: يعني هو سبق وحكى أنه
1: سمارت فون،
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هدول اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدر يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح،
2: أمورهم ماشي. طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة ولكن إلى حد يقدروا إن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا، المراكز هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثال أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد في السودان في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش
0: أكل
2: وما عندهمش غذاء ولا ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا
1: بالضبط.
0: يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل أموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد، في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا، وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة، يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى لحتى يوصل أموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي، وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضع داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية. لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الاشكال تصل لك الاموال، وبالتالي بتتقبل اشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الاحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية طبعا مؤكد ان هذه حركة التداولات خارج الاطار المصرفي فتحت ابواب لرزق لناس كتيرة، حتى وان كان هذا المجال في مخاطر.

0: او مجموعه من القوات المتحاربه او المتحالفه مع الجيش وتاخذ هذه الاموال، راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الاموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطره.
1: هو الوضع الانساني
2: يا الوضع المالي والانساني صعب جدا، بي
1: بي بيلتقي ببعضه بطريقه ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، انت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزه انه كمهنة خلينا نقول بين الشباب
2: والسمسرة،
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول انه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ خلينا نقول، يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني،
2: يعني في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان، صحيح. أنت عارف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية والآخرية، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
1: إنه قديش ممكن تكون
2: ولا ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يضل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي هي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
2: أوكي نشوف مع عماد.
0: طيب هو هي الفكرة في إنه طالما انه في تداولات ماليه خارج الاطار المصرفي اللي اقرته الدوله وقوانين التداول العملات، فهيكون من الصعب جدا ان انت يعني تحصل على ارقام واضحه ومحدده، وبغض النظر طبعا ان هذه الاموال توضع تحت رقابه الدوله، فالحصر هذه الاموال مساله صعبه للغايه طالما ان هي خارج الاطار الرسمي والشرعي للدوله. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة، شرعية أو غير شرعية، قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده إحنا قلنا أنه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% في المية من إجمالي الناتج القومي، متوقع أن هذه النسبة ارتفع أيضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ديها تأثير إيجابي قوي جدا، ما نقدرش إن إحنا نحكم الآن على هذه التجربة إلا بعد ما تستقر الأحوال ويبدأ يبدأ عمل الدولة فعليا كحكومة، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى إلى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، ساعتها هنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تأثيره الإيجابي
2: بالنهاية. السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل حتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروشه من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
2: قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن،
1: أكيد
2: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
2: فيه أكيد طبعا، وأكيد رح أكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن.
1: أكيد
2: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات،
1: وضحنا فكرة جميلة كمان حول الوضع. ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
2: ولهون بنكون خلصنا شوي، حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعملات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالينا التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا، حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس،
1: ومنشوفكم انتظرونا في حلقات قادمة
2: أكيد طبعا، ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية

0: وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. أنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا، فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيرها كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره الافريقيه الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات، بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
1: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزياره بتطورات عسكريه وسياسيه ومخاوف اوروبيه متزايده من بشان الازمه الانسانيه وتداعيات على الهجره والاستقرار الاقليمي؟
2: طبعا ما في شك انه برضو من ضمن محددات الزياره ومؤشراتها انه يعني مؤكد انه جانب الانساني له اهميه كبيره جدا، وايضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل الى انهاء الحرب وايجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبه لاوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في افريقيا هو جزء مهم جدا من الامن والاستقرار الاوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على اوروبا في الجانب الانساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد انه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخيه بعدد من الدول الاوروبيه، خاصه بريطانيا، رغم انه بريطانيا طبعا الان ليست جزء من الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني قضايا الامن والاستقرار الاوروبي ايضا متماسكه يعني لا تتاثر، لانه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسه الاتحاد الاوروبي. فكل المطلوب بالنسبه للجانب الاوروبي هو ان تستقر الاوضاع في السودان، وان يكون هناك سلام واستقرار، ان يعود السودان الى وضعه الطبيعي يعني كدوله افريقيه هامه جدا في المنطقه. اعتقد انه اوروبا تجد نفسها تحاول ان تثبت وجودها، ومؤكد انه الدور الامريكي يعني في مشاكل المنطقه دور اقوى، لكن الدور الاوروبي ايضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الامريكي، لكن له اهميته القائمه بذاته، وله يعني ادواته وله يعني وسائله لمساعده الاطراف السودانيه للتوصل الى يعني سلام مستدام.
1: بننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بور السودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين، نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدوله. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدوله. الدوله بتاخذ منك حاجه، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبيه ولا اي حاجه. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجه بسموها الرويالتيز، اللي هي العوائد الجليله. صحيح ما كان العوائد الجليله زمان كان 7%، لكن رفعها لهم 10% حاجه زي كده. المعدن اللي عنده شركه ياخذوا منه الرويالتيز، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه بسموها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعمل اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو المفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا لدخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح انتج المواطنين انتجوا، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر انه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت الذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط، وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها ويشرم المناطق كلها. فانا بتذكر كان في مأمورية قالوا في ذهب ظهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا مأمورية بتذكر في فتره في عشان مش عشان لانه ما هم نايرين يقننوا عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في معبرية طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد دفن رحم الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط، المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجينا ناس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حتى حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على اساس انه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابة الجيولوجية التامة. وأنا بفتكر أنه حتى الأراضي اللي بتبدأ ترخص للمواطنين ديل مفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان أنه يا إما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انتهى، بيقى في جي بي اس ولا الأجهزة بتاعت الأجهزة بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الحاسبه الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل لأنه فيها مدير للمناجم المحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئة العامة للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتو هل شايفيننا انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك، المعدنين الحديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي، فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطوان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقد عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقد عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده نفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا، نستمع إليها بصوته.
4: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن، فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إن كن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إن كن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين، وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا، وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح جباها، يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى لست أعجوبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلهها. جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد، تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
3: وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
5: الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحت غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة، وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إدي كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة. صالح احمد صالح.
3: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر الى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الاستاذ عادل عيسى.
6: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني بقيت بعيد وريدي ليك دايما يزيد، ارسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكوا ليك شوقي شديد، غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، في المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد، رحت ليك الشوق غاني وكتبت فيك اجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد، مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى بجيل.
3: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر، لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-00-0-7-0.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده

0: محدودة. الحالات التم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي تشيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كتير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وده كل الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون ذاك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة، الناس برضو

0: رجعها احساسي انه احنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمه انه القانون ده جرجره، كل الناس بيقول لك احنا لو مشينا القانون دي جرجره، ونحن ما حمل الجرجره دي، عشان كده نحن بنفوض امرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين انه يتزايدوا. يعني مفترض حاجه زي دي الناس ما تقبل فيها اي تعويض مالي، الحاجه دي تمشي وفق الاجراءات القانونيه، الاجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات اذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات اذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه، لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها الشاشه دي انت بتلقى حقك، يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبه يكون في عداله عشان احنا نطلع من دائره الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
2: أظننا قربنا، شايف لي النور هناك، شايف معي؟ أنا هنا وصلت مرحلة الطشاش من التحكم والإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
3: يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقى، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
2: الله كريم علينا، نصل ما نمر بيصير مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: علي علي ما ما تا علي ما تا
1: هون هون قول بسم الله يا قول مالك الحمومة طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحجر ما وقفت
1: الحمد لله اذا حالي استمرت اكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا اخي بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازعين والله اعلم الله يعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني اسمع نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده هي اسمعني انا جاتني فكره
1: يا اخي
0: انت نمت ولا يا اخي
1: يا اخي نمت يا اخي يا اخي انا تعبان من المشي احنا مشينا المشي انت عارف احنا مشينا كابتين تعبان يا اخي من المشي كده الصباح احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب احكي
0: اسمع انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها يا اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده هو اللي بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط وبلدنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والنزوح يكونوا مستمرين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلقي الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين انك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معاكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى انه عنده موهبة انه بيكتب اغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف ايام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب، كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني. فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت دولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخ. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. فإن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا وقدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم على الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

الله ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة تأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور وكردفان. الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية. قالت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني، وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك أن الهجوم الوشيك على الأبيض ينطوي على خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقع على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطاة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تصعد هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق أزاء خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثارا مدمرة إضافية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تعزيز سينيالا قرارا بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للانفلات، وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية، وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يقتصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادوغلي والدلنج وأم بخيتة، وإرسال فرقة طبية متخصصة، ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف، وتشغيل بنك الدم، ودعم محطات المياه، وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن التقديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز $1 مليار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%، وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل، يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة: تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل الـ7. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني،
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاء من برا. لكن قبل ما نتكلم نجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا منثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما أنه موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من يعني من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو ثقله يعني كمان. البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في الوسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف أنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز، لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي خلينا نقول حمزة، يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر ويعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر. خلينا نقول
0: يعني إحنا وين ما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في المواضيع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حال صار في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر، لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان. لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملفات، تحديدا ملف التحويلات المالية،
1: ومنسأله عن الواقع الإنساني المعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هذه التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت بدي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بدي يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، وفي الحقيقة أنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعا الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد، لو أنا هون بدي أسأل يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ نحن نعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: او تأجيل
0: اليوم
1: او ضياع
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين، من المغتربين الى اخره، اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات، ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب، هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لإلها.
0: في مناطق يعني عماد محرومة من وصول يعني هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتيه أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا؟ شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن الشبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معاك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا أو حد يعرفه عن طريقك وواثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكتر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكتر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدولة.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، انهم معتمدين على اعتماد كلي، ومديرة البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانية او اللي بتقدم الشأن السوداني وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العموله توصل في بعض الاعيان 500%؟ هذا السؤال الاول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقميه تكون بديل بحيث ان العملات الرقميه تعتمد في الاساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبه للنقطه الاولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح، وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير وبيتم الاعتماد عليه، حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه بيسمى stable coin، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كثيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا إن هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع فيه الأموال بتاعتها، وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق الـ
0: يعني الـ هو سبق وحكى أنه
1: سمارت فون،
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن

0: في السودان في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت
1: أمورهم ماشية. صح،
0: أمورهم ماشية. طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة، ولكن إلى يقدروا أن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا. المراكز هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثال أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول، ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد، في السودان، في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال، سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية، وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصنة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش أكل وما عندهمش غذاء ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
1: بالطبع مسألة مهمة جدا بالضبط. يعني حياة أو موت. عماد، عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل أموال عن طريق شبكات الثقة.
2: صحيح.
1: فمن منظور آخر يا عماد، في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا، وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
2: مهنة،
1: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى، لحتى يوصل أموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
0: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش إن أنا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي، وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول ان هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضعه داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة، بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية. لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الأشكال تصل لك الأموال، وبالتالي بتتقبل أشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الأحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية، طبعا مؤكد ان هذه الحركة التداولات خارج الإطار المصرفي فتحت أبواب لرزق لناس كتيرة، حتى وإن كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لأن أنت ما تعرفش أن ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة أموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد إلى بلد أو من منطقة داخل السودان إلى أخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع أو مجموعة من القوات المتحاربة أو المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الأموال، راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الأموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطرة.
2: هو الوضع الإنساني،
1: يا الوضع المالي والإنساني صعب جدا،
2: بيلتقي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، أنت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة أنه كمهنة خلينا نقول بين الشباب
1: والسمسرة،
2: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول أنه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ خلينا نقول، يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني،
1: يعني في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان. صحيح. أنت عارف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار، والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية ولا آخره، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
2: إنه قديش ممكن تكون
1: ولا ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يضل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي هي عملة صعبة

0: توصل
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هو هي الفكرة في إنه طالما إنه في تداولات مالية خارج الإطار المصرفي اللي أقرته الدولة وقوانين التداول العملات، فهيكون من الصعب جدا ان انت يعني تحصل على ارقام واضحه ومحدده، وبغض النظر طبعا ان هذه الاموال توضع تحت رقابه الدوله، فالحصر هذه الاموال مساله صعبه للغايه طالما ان هي خارج الاطار الرسمي والشرعي للدوله. لكن هي بالفعل طالما الاموال دخلت للبلاد ايا كانت الصوره شرعيه او غير شرعيه قانونيه او لا، عن طريق تطبيق او عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده احنا قلنا انه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% في المية من إجمالي الناتج القومي، متوقع ان هذه النسبة ترتفع ايضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ليها تأثير إيجابي قوي جدا. ما نقدرش ان احنا نحكم الان على هذه التجربه الا بعد ما تستقر الاحوال ويبدا عمل الدوله فعليا كحكومه، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى الى داخل الاقتصاد الرسمي للدوله. ساعتها هنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تاثيره الايجابي
0: بالنهايه. السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل حتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروش من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
0: قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا أكيد. وأكيد رح أكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن
1: أكيد.
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات
1: اليوم، وضحنا فكرة جميلة كمان حول الوضع ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعملات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا، حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس،
1: ومنشوفكم تنتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاحتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعه الافريقيه المجموعه الاوروبيه وتمت، وكان تاثيرها كبير جدا على اوروبا من حيث ارتفاع اسعار الطاقه وارتفاع اسعار البترول والتاثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتاكيد الدول الاوروبيه، وبرضه التهديد المباشر لدول اوروبا باعتبار انها يعني دول جوار للمنطقه. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا الدول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليست جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان، ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدي سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها يوم 26 جوا يا أبطال يوم 26 جوا والله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا أزركم والله بلدي بعادهم أبطال بلدي بعادهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع هيميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض معرب، عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرف النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة ثانية بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتأخذ توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنهم ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل أسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو لبنان. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: اللابس الكدمول خايفين منه، المنغرب السودان خايفين منه، المسيحي خايفين منه.
1: شمتوا علي خصومكم،
0: تكلم عن انه لقبتي بأم الجيش.
1: أنا داعمة لقوات الشعب المسلح وبحب الجيش جدا.
0: الحرب في السودان خلت الكثيرين يختاروا بين الرحيل والبقاء، وبين الصمت والتحريض، وبين دعم طرف ضد طرف آخر، وقليلين مما بيرفعوا صوت السلام. المشهد ده بينطبق على كل المجالات بما فيها الفن. ضيفتنا صوت نسائي في السودان ارتبط اسمها بأغاني الوطنية، موقفها خلق ردود فعل بين القبول وإثارة الجدل. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن والفنانة ندى عثمان المشهورة بنت القلعة. أهلا وسهلا بيكي.
1: مرحب بيكي ومرحب بغنات دي دبليو، شكرا كثير على الفرصة والاستضافة الجميلة.
0: ندى، الحرب في السودان قسمت المجتمع مع الحرب أو ضد الحرب، ماذا اخترتي؟
1: اخترت إني أكون مع الوطن، وأكيد طبعا إحنا ما في شخصي بحب الحرب، لكن الحرب لما تكون تدخل في حتات صعب إنه نحن نسكت عليها، اللي هي تهجير واختصابات وقتل وحاجات كثيرة، تبقى نحن موقفنا مختلف تماما في الحتة دي. فأكيد كل إنسان يعني بطبيعته ما بيحب الحرب، لكن لما تتفرض عليك فبتكون في خيارات زي ما نحن بقينا الليلة. والله كلنا نحن كالسودانيين بنمثل وطننا، وهو شعبنا المسلحة هي بتمثل السودان. أنا كسودانية يعني بعرف من قمت وأنا صغيرة، أنا احتمال يعني الناس اللي ما بتعرفوا عني تماما إنه ما عندي علاقة بالسياسات ولا بحب السياسات من قريب ولا من بعيد، لكن أنا مع الحق، والحق هو قوات شعبنا المسلحة ووطننا، يعني ما عندي جهة تانية ممكن أن أكون معها خلاف ذلك.
0: طيب الطرف الثاني الما مع الحرب الأول مع الحرب، يعني ده بمثل شنو يا ندى أو الطرف الثاني لك؟
1: والله الطرف الثاني أنا بحتبره هو عدو للسودان، لأنه لو كان هو يعني عايز الخير للسودان كان يعني ما كان وصلنا لمرحلة زي دي. لو هو الدعم السريع، الدعم السريع لو كان خلافه مع قوات شعبنا المسلحة خارج البيوت بتاعة المواطنين وخارج العاصمة أو المناطق اللي هم دخلوها وانتهكوا فيها وقتلوا فيها واختصبوا فيها، كان إحنا ممكن نقول ندعي للسلام، لأنه بنقول هما، لأنه كثير من الدعم السريع هم سودانيين وأولاد البلد. لكن الموضوع اختلف لأنه الحكاية بيجوا يدخلوا فيها دول تانية وأجانب ومرتزقة يدخلوا السودان، وهنا موقفنا طبعا بيختلف تماما. يعني هنا لا يمكن إنسان بيقتل أمي وبيقتل أبوي وبيغتصب بناتي، وده كله اللي بيحصل قدامي أنا. يعني كل الفعائل الشنيعة دي وجهة أقول تعالى تعال يدي في يدك، ولا نحن نرفض الكلام ده تماما، ما ضد السلام، لكن السلام بعزة وبكرامة، لأنه هي يعني نحن الإنسان واللسان السوداني غير كرامته ما عنده حاجة. فما عندنا مشكلة في السلام إذا كان بكرامتنا وبعزتنا وبرضا كل الشعب السوداني، أكيد ما في إنسان بيرفض السلام.
0: ندى، هناك يعني انتقاد أو نقاط بتحدثوا إنك بتقيفي مع الجيش،
1: والجيش هو الجيش هو السودان،
0: يعني كيف بترد على الكلام ده؟
1: هم ذاتهم اللي بينتقدوا، هم كانوا مأمنين بالجيش من هم أطفال، هم مأمنين بقوات الشعب المسلحة، ليه حصل دي وكيف حصل الاختلاف بيناتهم بقى الجيش هو الغلط ومفترض هم يكونوا هم الصح؟ لا، أنا مع الجيش.
0: يعني في جدل كبير كان ويتكلم عن انه لقبتي بأم الجيش يعني في السوشيال ميديا، هل شعرت انه ده سحب من سحبك للصراع اكثر ما انت كنت جاهزه له يعني او مستعده له
1: أنا من يوم دعمت قوات الشعب المسلحة قبل 3 سنة، أنا بدعم قوات الشعب المسلحة قبل الحرب، من حرب الجنوب أنا داعمة لقوات الشعب المسلحة وبحب الجيش جدا. يعني أنا حبي للجيش ما مربوط بحريب ولا مربوط بسياسات ولا بأي شيء. لكن أنا من قبل 3 سنة من بداية الحرب وقعدت واحتزلت فني تماما ودعمت قوات الشعب المسلحة والوطن، وهي القوة الشرعية اللي يحترف بها كل العالم، عارفين إنه الجيش السوداني هو الجيش السوداني، ما عندنا كلام تاني. فكنت عارفة إنه تلاقيني انتقادات وتلاقيني كلام كثير، حتى لغب أم الجيش انتقدوني هو من قصد الفتنة. ليه أمة الجيش مفترض هم يسموهم أمة الجيش؟ للمعلومية كل أمة السودان هم أمة الجيش وهم أماتي، أنا ما فرقت، أنا ما جاية أدعم قوات الشعب المسلحة أو أقعد في كرسي على أساس إنه أنتظر منصب ولا أنتظر اسم أو لغب يدوني له. كتر خير الجنود هم أدوني له في زمن كان الناس في الحياة وكانت الناس صامتة في عزمة، كان قوات الشعب المسلحة والسودان والشعب السوداني محتاج لأولاده. كثير من الناس كانوا صامتة ما قالت كلمة الحق في الوقت ده، كنت أنا بدعم فيه قوات الشعب المسلحة عن طريق الفن والأغاني بتاعتي كل الجنود الموجودين الآن والماتوا ربنا يرحمهم ويشفي جرحانا كمان، هم أطلقوا علي اللغب ده وهم في أرض الميدان يحملوا السلاح، حتى كتبوا اسمي على السلاح وهم في أرض الميدان في الوقت اللي أنا بدعمهم فيه. فأنا يزيدني شرف إنه أتلغب بلغب زي ده، وأكيد يعني
0: طيب هسي الآن نعم. طب الآن هسي يعني أنت عارفة الوضع في الشارع في السودان في دول الجوار، سواء في مصر في أوغندا، في لغة طالعة ضد الناي، دوركم أنتو كفنانين في مخاطبة الوضع الحاصل واللغط الحاصل بتاع الكراهية دشم.
1: والله أنا ضد الخطابات الكراهية، ضد تماما. أنا زولة كدوري كمطربة وكفنانة أنا بحاول يعني دائما بتكلم عن الوحدة، بتكلم عن إنه الناس ما تسوق الخطابات تحت الكراهية والعنصرية والكلام زي ده، لأنه هو غير ما إنه يدور السودان ما بيعمل حاجة. أنا كفنانة بحاول أوصل صوتي، بحاول عن طريق فني عن طريق نقول التعليل بقدمه إنه الناس تكون يد واحدة. السودان في الرجاية دي فترة صعبة جدا جدا على السودان، السودان محتاج لأولاده محتاج لناس تتكاتف. يعني الخلافات المنزة من أجدادنا، أنت من الغرب أنت من الشمال أنت من الشرق أنت من الجنوب، دي ما بتحل بحاجة. نحن كلنا سودانيين من أرض السودان ونحمل الجواز السوداني، فيبقى الكلام ده كله. الإنسان ما في خياره فقوس في السودان، خياره فقوس عن ربنا سبحانه وتعالى، ناقة كله إنسان بعمله عن ربه سبحانه وتعالى. لكن حصري الموضوع القدامنا، أنا بقول الحصة وطن، وإنه الناس تفكر لقدام وإنه السودان ده يمشي لقدام كيف.
0: طب بصراحة
1: بعيد عن الخطاب هي
0: يا ندى بصراحة يعني كيف الحرب دي أثرت على الفنان السوداني؟ بحس إنه كل فنان عنده طرف مفروض ينتمي لطرف تاني. الحكامات في دارفور بيغنوا للدعم السريع، هل الحرب أثرت على الفنان السوداني في الوقت ده؟ يعني هل كان في في في في لغة مختلفة من قبل الحرب؟ يعني الآن
1: مين كان الأول، السودان والجيش ولا كان الدعم السريع؟ أكيد السودان والشعب المسلحة اللي احنا بنعرفها. فأنا كونه إنك تكون مع الدعم السريع، كل زول طبعا عنده خياره، أنا ما بحدد للإنسان إنه يكون معه، لكن أنا بتكلم عن شخصي. أنا كمطربة وكإنسان كفنانة سودانية أنا داعمة لقوات الشعب المسلحة، ومفترض الناس ما تكون في وضع الحياة، لا ده وطن دي أرض. يعني نحن ما همنا بيوت، ما همنا إنه شالوا مننا أساس، شالوا مننا عربات، لا ده ما الموضوع. نحن دفاعنا كله بندافع من أجل الأرض. يعني ده وضع ما بيتحمل إنه الناس تكون حتى من مشاهير وحتى من أي إنسان سوداني، ما وضع إنك تسكت تكون في وضع الحياد. أنت في وضع الحياد من أجل منه؟ من أجل سلام؟ سلام ما بالطريقة دي. السلام بيقتل أمك، السلام بيختصم أختك، السلام بينتهك الكبير والصغير. السلام، السلام بالطريقة دي لا، مرفوض السلام بالطريقة دي.
0: طب مفروض السلام
1: بالطريقة كيف؟ دي أنا ما بسكت للعدو، أنا ما حيامي للعدو. العدو ضراني أنا، يعني ممكن أنا هلي بيموت قدامي وأجي أقول لك تعال أنا وإنت العفو والعافية، مستحيل. لا لا، لحد آخر الجندي، لحد ما آخر الجندي
0: لكن
1: من الأعداء ديل.
0: نعم، لكن
1: ممكن بس نقبل لكن كمواطنين.
0: لكن يا ندى احنا بنتكلم عن طرفين، يعني في النهاية الدعم السريع سوداني والجيش سوداني، فنحن بنتكلم عن طرفين، هم من السودان. ما في نحن يعني هل نحن مع بعض؟ يعني نحن سودانيين
1: صح، اكيد وكلنا سودانيين، لكن الدعم السريع دخل دول تانية. ليه هو مكتفى بالحرب بينه وبين الجيش؟ ليه دخل دول؟ ليه دخل الغرب على بيوتنا؟ ليه دخل رجال غرب على النسوان ويغتصبوا البنات ويقتلوا ويعملوا فعايل شنيعه؟

0: في الساحة الفنية. لكن الوضع بيختلف في الحتة دي لأنه في مرتزقة دخلوا, في دول تانية دخلت. أنا ضد الأجنبي. أنت ذك دعم سريع. لو كنت حاربت الجيش حرب شريفة كلنا كنا داعين للسلام كلنا, لكن أنت دخلت عدو أجنبي لبلدي, وضع بيختلف. لو في لوم يتلام الدعم السريع أصله ما يتوجه لأي شخص تاني غير الدعم السريع.
1: يعني من كلامك ده نفهم إنه الفن السوداني فقد يعني بوصلته إنه ودوره إنه في حل المشاكل المجتمع ده. لو يعني لو أنت يعني أنت بتغني للجي
0: لا ما فقد. وممكن نحن ندعي بالسلام لقدام. ما كثير منهم حس يجوا رفعوا الراية وجوا سلموا لقوات الشعب المسلحة, ونحن برضو أيدناهم وشجعناهم برضو إنهم هم جوا استسلموا وقدموا وقالوا نحن غلطنا كده كده كده, ويلم الله يخطى. يعني أنا ما دولة عشان أغرر مين اللي يمشي ومين اللي يجي, لكن أنا بتكلم في شنو؟ بتكلم في حاجة كانت قدامي في عيني وقدام الناس كلها. يعني ما حاجة ممكن نقول نحنا ما معروفة للناس, معروفة لكل العالم. الفعائل الشنيعة عملوا ناس الدعم السريع. أما أنا كفنانة عن شخصي أنا بتكلم, أنا كفنانة كويس أنا بدعم بلدي وبدعم وطني. أنت كدعم سريع أنت مفترض أنت ما تاخذ خطوة زي دي. أنت أذيت البلد, أنت اضطرت البلد, انت دخلت ناس غرب على البلد وعايزين الناس برضو تيجي تصفق يا جماعة. مستحيل طبعا. يعني فالحاجات نحن بندعي للوحدة, بندعي للسلام, ولكن السلام بكرامة. طيب. انا واحدة عايز اقول لك حاجة, ما ضد السلام لكن السلام بكرامة, كرامة الشعب السوداني.
1: طيب لو تكلمتين عن يعني أنت عندك متابعين وعندك يعني يعني عندك متابعين كثيرين جدا في السوشيال ميديا الآن بعد الحرب, دورك شنو في يعني في تغيير اللغة بتاعت خطاب الكراهية الحاصلة الآن في السوشيال ميديا؟
0: قاعد أتكلم عنها كثير جدا, قاعد أتكلم كثير وبقول يا جماعة, حتى يعني بقول إنه الناس تكون يد واحدة, ما في داعي للخطابات. يعني الكثير للأسف في الميديا, حتى في الميديا أقول لك حاجة, يعني كثير من الخلافات اللي أنتوا بتشوفوها في الميديا دي الشعب السوداني كغرب السودان كشرق السودان كشمال السودان نحن أحلى من العسل, ولكن في غرف بتتفتح في الميديا من أجل العراق أو البلبلة الحاصلة في الميديا دي اللي هي من طرف العدو. أشخاص بعينهم بيطلعوا بيتكلموا عن خطابات الكراهية عشان شنو؟ تحصل فتنة, ونحن ضد الفتنة. يعني أنا واحدة من الناس دائما يعني بتكلم إنه الناس ما تصل لمرحلة زي دي, ما تنقادوا يا جماعة, ما تنقادوا وراء الفتنة وراء الخطابات بتاعت الكراهية, لأن دي أصلا في طرف عنده مصلحة عايز الحاجة دي. فالعاقل يميز والجاهل طبعا بيمشي تبعهم.
1: لكن ما بتفتكر انه احنا كسودانيين الان يعني الحقيقه الحاصله انه خطاب الكراهيه قدر يصل وقدر يغير في او قدر يفرق بين الناس؟ يعني يرتبط بالكدمول, اللابس الكدمول خايفين منه, من غرب السودان خايفين منه, المسيحي خايفين منه. يعني هل دي حقيقه حصلت يعني انه خطاب الكراهيه قدر يغير وخاصه بعد الحرب الان يعني وقبل ما يجي سلام؟ نحن بنتكلم عن الواقع الآن هسي يعني. فدوركم شنو يعني انتوا في الحتة دي؟
0: غير وعمل فتنة كثيرة, لكن نحن بدورنا أو بدوري أنا ندى بتكلم عن طريق الفن بتاعنا. ممكن نحن نرسل رسائل كثيرة عن طريق الفن وعن طريق الأعمال الوطنية الغنائية. يعني أنا واحدة من الناس غنيت قبل اليوم, غنيت لوطن الحبايب في الشرق, وطن الحبايب في القلب, كان في الشرق كان في الغرب, داير السلام داير السلام بين أهل وما داير الحريب. تاني غنيت سلام يا هلا وشربي في حرب الجنوب, سلام يا هلا وشربي خصام لا رجع عليه, شمالنا وجنوبنا في غريبنا في أنا أفارغ ومين زينا, حرية الأديان علينا هنا كنيسة ولينا مئزنة. اتكلمت عن السلام كثير واتكلمت أهد تراب هدف خشومكم يشمت علي خصومكم في الشرق وفي الغرب.
1: ما تسمعينا لا ما تسمعينا لا وخليها رسالة لي لمتابعينك هنا.
0: طيب يا ست الناس, أهد تراب هدفي خشومكم.

يا شمت علي خصومكم قاتل عمو عشان عمامة، يا شمت علي خصومكم وبسأل الله السلامة، يا شمت علي خصومكم وقول عفو وقول عفو ذبحوا الكرامة، يمشي وين يوم الغيامة، التراب هدا في خش خصومكم يا شمتوا علي خصومكم، الراعي حسب روحه عنقر يا شمتوا علي خصومكم، مزارعي عبى كلاش وصنقر يا شمتوا علي خصومكم، اتفقوا شوفوا وطننا دنقر دنقر، ادي اللبن ويديك قنقر، التراب هدا في خشومكم هيا شمال.

0: ويلفي الغريب يلفي جنوب يلفي شمال ما تدو للخايم ميال أهالتراب هذا في خشومكم هيا شمت علي خصومكم الله والله والله والله والله يا الحدوب التبال الشورى خير من الكتال أهالتراب هذا في خشومكم هيا شمت علي خصومكم
1: إن شاء الله
0: كامل أحد الأغاني مشاكل القبلية.
1: نتمنى إنه تتحل كل المشاكل القبلية ويا الناس ترجع تاني يعني ترجع تاني مع بعض يد واحدة زي ما كانت قبل الحرب وننسى يعني تنتهي المشاكل دي. لكن عندي لك سؤال يعني تاني يرجعنا تاني للفنانين السودانيين. هل ممكن أن تدعوني عشان تعملي عمل فني ينهي خطاب الكراهية أو يدعي الناس تبعد عن خطاب الكراهية؟
0: والله ما بيمنع شوف أي شيء من أجل الوطن ما بيمنع لكن خطاب الكراهية هم يعني شغالين عليه والأعداء طبعا يعني الأعداء دي ما حيصفقوا لك ولا حيقدموا لك وسام جدارة ولا لا هم بيزعوا للتخريب بيزعوا لخطابة الكراهية لأنه دل الخط الماشين عليهم وما ينفع يعني يكون ما في خطاب كراهية نحن اتضررنا من خطابة الكراهية كتير يعني كل واحد بيجي يشيطن الثاني على مزاجه كل واحد بيجي يعايل للثاني بيفتكروا عدوه فالحاجات دي كلها من وراها جهات محددة وهي معلومة لدى الشعب السوداني كله وعارفينها تماما فأنا بتمنى إنه الناس اللي بتقود في بالسوق في خطابات الكراهية دي تفكر في السودان تفكر في إنه السودان ده لقدام كيف نحن محتاجين لشنو الناس اللي تشردت الأمهات الأطفال الناس اللي قاعدة بعيدة دي كلها والناس اللي بتسافر دوليا وخارجيا وبتزرع في الفتنة من أجل تفكك السودان لازم يقعدوا مع نفسهم شوية ويشوفوا إنه الكلام ده ما عنده حد غير دمار السودان ووصل لحتة بعيدة بعدين ما بتتحلى لا بسلام لا بأخوي لا أخوك لا بمشكلة لا بأي شيء ما بتتحلى
1: طيب يا نادر لو يعني خلينا نرجع لواقع عملي مثلا من الوضع الحاصل له لو جاكي شاب وقال لك أنا بكره في الطرف الثاني بسبب شفته في الحرب ده حتقولي له شنو من غير مجاملة يعني
0: والله هو مش حييني شخصي هو طبعا الناس ما كرهوا الطرف الثاني أنا وأعداء هم كرهوهم ساكت من لا من أفعال حاصلة يعني بيقى حتى السيرة بتاعتهم يعني مربوطة بالقتل بالاغتصاب بحاجات كثيرة يعني في حاجات أنا ما كذب عليك أنا ما بقدر ألزم أي سوداني أقول لي طلع الحاجات اللي دخلت جواك من خلال الحرب وشفته بعينك في أسرتك في أولادك في أمك في أخواتك أقول لي حاول إيه تنظف الصورة دي وعايل نزل بصورة تانية دي أنا ما بقدر لأنه طبعا كل إنسان أنا واحدة من الناس وكنت قاعدة موجودة في وقت الحرب في السودان برا السودان الناس اللي اتضررت هي القاعدين في السودان وشافوا بعينه فظايع وحاجات كتيرة فعشان كده لما يجيني شخص يقول لي كده أنا حاسة بيه حاسة بالألم اللي حاسة بيه والحاجة اللي هو شافه قدامه والمفترض ما كان يشوفه والمفترض من الأساس ما كانت تحصل فعشان كده الأعداء هم لسه بيواصلوا في الحتة دي المفترض يعني تتوجه لهم الحتة إنهم هم يعاينوا للسودان ويفكروا في البلد تماما يعني الميليشيات الدعم السريع مفترض هي لو هم السودان حقيقة حقيقة يرموا السلاح ده ويفكروا الجيش ده هو أصلا ودفاع السودان ما في دولة من غير جيش
1: أي لكن يا أستاذة ندى لو جينا يعني للرسالة الشاب محتاج منك رسالة عشان نحن محتاجين نوقف الكراهية الحاصلة في الميديا ده ولو جاتك برضو رسالة للبرهان ورسالة كمان لحميدتي ورسالة للشعب السوداني عندك أربع رسائل فتقولي شنو في كل رسالة من الرسائل دي
0: والله بقول للسيد الغايد ربنا ينصركم ولقدام. وما عندي يعني أما حميتي يعني ما عندي حاجة أقول له يعني. أنا ما شايفة حسنة يعني عشان أنا أقدر أتكلم عنها، لكن أقول ربنا يهدي النفوس وكل إنسان هامي. والسودان بجد بعين مصلحة السودان، ما بدأ من السودان، عمره كانت المصالح، عمره السياسات ما بتقدم لي قدام غير ما إنها بتدور. فهم لو أبناء وطن حقيقي هم يعينوا لمصلحة السودان، مش يدمر السودان أكثر من كده.
1: لو طلب منك توجيه رسالة لكل السودانيين زي ما قلنا، لكن لو طلبنا منك غنية بتمثل روح السودان وبتمثل هوية السودان.
0: ويا وليد خير انقريع الكنداك الميحاس والسيف الدريع، ويا وليد أنا شاخيتي وأنا ريناس، فقهي الفقر وضرب الراس، الله شباك شبتي كتهارها أن إحنا العركة والفراس. يا جنا ويا وليد خير انقريع الكنداك النحاس والسيف والدريع، ويا وليد جبل البركة الكام بنضم كان قال ليك أن إحنا ملوك، الله فرعنا سود أن إحنا وسود بنبلع كب وما بيلوك. يا جنا ويا وليد خير انقريع الكنداك النحاس والسيف والدريع، جنوب الوادي عقب شمال لو مخابر ابقى تعال، الله وأصلك فصلك والتاريخ والمضار الما بيتقال. يا جنا ويا وليد خير انقريع السودان النحاس والسيف والدريع، ويا وليد فوق 7,000 سنة ما سمحتوا بكيف يا جنا، الله وكرمنا التمروي وكوش أصلنا الناس بتمنونا. يا جنا ويا وليد خير انقريع السودان النحاس والسيف والدريع، ويا وليد.
1: شكرا لك كثير أستاذة ندى. ربما لا نستطيع إيقاف كل ما يحدث، لكن يمكننا أن نختار ماذا نقول وكيف نرى بعضنا البعض. في نهاية هذه الحلقة ربما لا نملك إجابات كاملة على كل الأسئلة التي فرضتها الحرب علينا، لكننا نملك فرصة لنسأل أنفسنا أي سودان نريد، أي نورثه لأبنائنا، سودان تديره الكراهية أم سودان جدد في اختلافه قوة وفي ثقافته وفنه مساحة للقاء. قد تعجز السياسة أحيانا عن ترميم ما تهدم، لكن أغنية صادقة وكلمة مسؤولة وموقف إنساني يمكن أن تذكر بأن ما يجمع السودانيين أكبر مما فرقته الحرب. شكرا للفنانة ندى القلعة على صراحتها وحضورها، وشكرا لكم على المتابعة والاستماع. معكم ندى فاروق وهذا بودكاست السودان الآن بلس.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
6: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه قحة مزمنة وقحة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
5: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.
7: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار ليوم الاحد الموافق 21 من شهر 6 2026. قوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي في النيل الازرق. القوات المسلحة تنفذ هجمات بطائرات مسيرة على تجمعات للدعم السريع بكردفان. قوات الدعم السريع تشن هجوما جديدا بمسيرات على الأبيض وأم روابة بشمال كردفان وكوستي بالنيل الأبيض. مجلس الأمن يحذر من خطر وشيك ويدعو قوات الدعم السريع لوقف هجومها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. فولكر تركي يحذر من المخاطر المتزايدة التي تهدد سكان الأبيض في ظل استمرار الهجمات. الاتحاد الأوروبي يدعو قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض. سفارة هولندا في السودان تعرب عن قلقها إزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. وزير الخارجية المصري يعقد اجتماع مع نظيريه السعودي والتركي ومسعد بوليس لبحث التطورات الإقليمية. استمرار الإدانات للهجوم المصري على معدنين سودانيين في شمال الوادي، وأنباء عن توغل مصري جديد أمس. مجموعة محامو الطوارئ تدين استهداف قوات الدعم السريع لسوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة في شمال دارفور بالطائرات المسيرة. مبادرات أهلية تفلح في وقف العدائيات بين قبيلتي البشاريين والرشايدة في الرتج بولاية البحر الأحمر لمدة أسبوع. شكاوى من أوضاع مأساوية تعيشها عشرات الأسر السودانية بسبب منعها من العبور من غرب ليبيا إلى شرقها. اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة كامل إدريس تبحث التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع. وزيرا خارجية السودان ومصر يبحثان أوضاع السفارة والقنصليتين في أسوان والإسكندرية. اكتظاظ معبر أرجين الحدودي بمئات المعدنين المبعدين من مصر، وشركة الموارد المعدنية تعلن استقبالهم في الميناء البري بدونغولا. المعلمون بولاية كسلا يعلنون مواصلة الإضراب بجميع محليات الولاية ابتداء من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل. مزارعو الأضارف يعربون عن أسفهم إزاء رفض إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات الاتحادية، والحشائش تحاصر قنوات الري بمشروع الرهد الزراعي. السلطات في الجزيرة تضبط هربة تحمل نصف مليون حبة مخدرة تقودها عناصر من قوات مساندة. الأمن الاقتصادي بنيالا يضبط محاولات تفريغ وإعادة تعبئة شحنات كبيرة من الذرة المملوكة لبرنامج الغذاء العالمي. غرفة طوارئ جبل أروى بمحلية كتم في شمال دارفور تحذر من حدوث مجاعة بالمنطقة وتناشد المنظمات بتوفير مواد غذائية طارئة. غرفة طوارئ الكبابيش بالخرطوم جنوب تعلن عن وقفة احتجاجية في حال عدم حل مشكلة الكهرباء خلال 3 أيام. ارتفاع التردد اليومي لمرض السرطان ليتراوح بين 120 إلى 150 مريضا من جميع الولايات. وزير التعليم العالي يؤكد التزام الجامعات الحكومية بالعودة إلى مقارها الأصلية. الهيئة العامة للإرصاد الجوي تتوقع ارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار في عدد من الولايات خلال 3 أيام. كانت هذه أبرز عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وحتى جديد الملتقى نودعكم في أمان الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدن سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها وحدانا جوا يا أبطال يوم 26 جوا الله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا سركم الله دين دفاعاتهم أبطال دين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع هيميتي التطورات السياسية الأخيرة من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرف النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة ثانية بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود قال لراديو دبنغا أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا نوفر لهم إعاشة لأنهم ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل أسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
8: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
7: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: اللابس الكدمول خايفين منه، المنغرب السودان خايفين منه، المسيحي خايفين منه.
1: شمتوا علي خصومكم،
0: تكلم عن انه لقبتي بأم الجيش.
1: أنا داعمة لقوات الشعب المسلحة وبحب الجيش جدا.
0: الحرب في السودان خلت الكثيرين يختاروا بين الرحيل والبقاء، وبين الصمت والتحريض، وبين دعم طرف ضد طرف آخر، وقليلين مما بيرفعوا صوت السلام. المشهد ده بينطبق على كل المجالات بما فيها الفن. ضيفتنا صوت نسائي في السودان ارتبط اسمها بأغاني الوطنية، موقفها خلق ردود فعل بين القبول وإثارة الجدل. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن والفنانة ندى عثمان المشهورة بنضى القلعة. أهلا وسهلا بيكي.
1: مرحب بيكي ومرحب بغنات دي دبليو، شكرا كثير على الفرصة والاستضافة الجميلة.
0: ندى، الحرب في السودان قسمت المجتمع مع الحرب أو ضد الحرب، ماذا اخترتي؟
1: اخترت إني أكون مع الوطن، وأكيد طبعا إحنا ما في شخص بيحب الحرب، لكن الحرب لما تكون تدخل في حتات صعب إنه نحن نسكت عليها، اللي هي تهجير واغتصابات وقتل وحاجات كثيرة، تبقى نحن موقفنا مختلف تماما في الحتة دي. فأكيد كل إنسان يعني بطبيعته ما بيحب الحرب، لكن لما تتفرض عليك فبتكون في خيارات زي ما نحن بقينا الليلة. والله كلنا نحن كالسودانيين بنمثل وطننا، وهو شعبنا المسلحة هي بتمثل السودان. أنا كسودانية يعني بعرف من قمت وأنا صغيرة، أنا احتمال يعني الناس اللي ما بتعرفوا عني تماما إنه ما عندي علاقة بالسياسات ولا بحب السياسات من قريب ولا من بعيد، لكن أنا مع الحق، والحق هو قوات شعبنا المسلحة ووطننا، يعني ما عندي جهة تانية ممكن أن أكون معها خلاف ذلك.
0: طيب الطرف الثاني الما مع الحرب الأول مع الحرب، يعني ده بمثل شنو يا ندى أو الطرف الثاني لك؟
1: والله الطرف الثاني أنا بحتبره هو عدو للسودان، لأنه لو كان هو يعني عايز الخير للسودان كان يعني ما كان وصلنا لمرحلة زي دي. لو هو الدعم السريع، الدعم السريع لو كان خلافه مع قوات شعبنا المسلحة خارج البيوت بتاعة المواطنين وخارج العاصمة أو المناطق اللي هم دخلوها وانتهكوا فيها وقتلوا فيها واختصبوا فيها، كان نحن ممكن نقول ندعي للسلام، لأنه بنقول هما، لأنه كثير من الدعم السريع هم سودانيين وأولاد البلد. لكن الموضوع اختلف لأنه الحكاية بيجوا يدخلوا فيها دول تانية وأجانب ومرتزقة يدخلوا السودان، وهنا موقفنا طبعا بيختلف تماما. يعني هنا لا يمكن إنسان بيقتل أمي وبيقتل أبوي وبيغتصب بناتي، وده كله اللي بيحصل قدامي أنا. يعني كل الفعائل الشنيعة دي وجهة أقول تعالى تعالى يدي في يدك، لا نحن نرفض الكلام ده تماما، ما ضد السلام، لكن السلام بعزة وبكرامة، لأنه هي يعني نحن الإنسان واللسان السوداني غير كرامته ما عنده حاجة. فما عندنا مشكلة في السلام إذا كان بكرامتنا وبعزتنا وبرضا كل الشعب السوداني، أكيد ما في إنسان بيرفض السلام.
0: ندى، هناك يعني انتقادات أو نقاط بتحدث إنك بتقيفي مع الجيش،
1: والجيش هو الجيش هو السودان،
0: يعني كيف بترد على الكلام ده؟
1: هم ذاتهم اللي بينتقدوا، هم كانوا مأمنين من بالجيش من هم أطفال، هم مأمنين بقوات الشعب المسلحة، ليه حصل دي وكيف حصل الاختلاف بيناتهم بقى الجيش هو الغلط ومفترض هم يكونوا هم الصح؟ لا أنا مع الجيش.
0: يعني في جدل كبير كان ويتكلم عن انه لقبتي بأم الجيش يعني في السوشيال ميديا، هل شعرت انه ده سحب من سحبك للصراع اكثر ما انت كنت جاهزه ليه؟ يعني أو مستعدة له؟
1: أنا من يوم دعمت قوات الشعب المسلحة قبل 3 سنة، أنا بدعم قوات الشعب المسلحة قبل الحرب، من حرب الجنوب أنا داعمة لقوات الشعب المسلحة وبحب الجيش جدا. يعني أنا حبي للجيش ما مربوط بحريب ولا مربوط بسياسات ولا بأي شيء. لكن أنا من قبل 3 سنة من بداية الحرب وقعدت واحتزلت فني تماما ودعمت قوات الشعب المسلحة والوطن، وهي القوة الشرعية اللي يحترف بها كل العالم، عارفين إنه الجيش السوداني هو الجيش السوداني، ما عندنا كلام تاني. فكنت عارفة إنه تلاقيني انتقادات وتلاقيني كلام كثير، حتى لغب أم الجيش انتقدوني هو من قصد الفتنة ليه أمة الجيش، مفترض هم يسموهم أمة الجيش. للمعلومية كل أمة السودان هم أمة الجيش وهم أماتي، أنا ما فرقت، أنا ما جاية أدعم قوات الشعب المسلحة أو أقعد في كرسي على أساس إنه أنتظر منصب ولا أنتظر اسم أو لغب يدوني له. كتر خير الجنود هم أدوني له في زمن كان الناس في الحياة وكانت الناس صامتة في عزمة، كان قوات الشعب المسلحة والسودان والشعب السوداني محتاج لأولاده. كثير من الناس كانوا صامتة ما قالت كلمة الحق في الوقت ده، كنت أنا بدعم فيه قوات الشعب المسلحة عن طريق الفن والأغاني بتاعتي عن طريق الفن والأغاني بتاعتي كل الجنود الموجودين الآن والماتوا ربنا يرحمهم ويشفي جرحانا كمان، هم أطلقوا علي اللغب ده وهم في أرض الميدان يحملوا السلاح، حتى كتبوا اسمي على السلاح وهم في أرض الميدان في الوقت اللي أنا بدعمهم فيه. فأنا يزيدني شرف إنه أتلغب بلغب زي ده، وأكيد يعني
0: طيب هسي الآن نعم. طب الآن هسي يعني أنت عارفة الوضع في الشارع في السودان في دول الجوار سواء في مصر في أوغندا في لغة تعالى ضد الناي، دوركم أنتو كفنانين في مخاطبة الوضع الحاصل واللغط الحاصل بتاع الكراهية دشم؟
1: والله أنا ضد الخطابات الكراهية، ضد تماما. أنا زولة كدوري كمطربة وكفنانة أنا بحاول يعني دائما بتكلم عن الوحدة، بتكلم عن إنه الناس ما تسوق الخطابات تحت الكراهية والعنصرية والكلام زي ده، لأنه هو غير ما إنه يدور السودان ما بيعمل حاجة. أنا كفنانة بحاول أوصل صوتي، بحاول عن طريق فني عن طريق الغنى بتاعي اللي بقدمه إنه الناس تكون يد واحدة. السودان في الرجاية دي فترة صعبة جدا جدا على السودان، السودان محتاج لأولاده محتاج لناس تتكاتف. يعني الخلافات المنزة من أجدادنا، أنت من الغرب أنت من الشمال أنت من الشرق أنت من الجنوب، دي ما بتحل بحاجة. نحن كلنا سودانيين من أرض السودان ونحمل الجواز السوداني، فيبقى الكلام ده كله. الإنسان ما في خياره فقوس في السودان، خياره فقوس عن ربنا سبحانه وتعالى، ناقة كله إنسان بعمله عن ربه سبحانه وتعالى. لكن حصري الموضوع القدامنا، أنا بقول حصة وطن وإنه الناس تفكر لقدام وإنه السودان ده يمشي لقدام كيف.
0: طب بصراحة
1: بعيد عن الخطاب هي
0: يا ندى بصراحة يعني كيف الحرب دي أثرت على الفنان السوداني؟ بحس إنه كل فنان عنده طرف مفروض ينتمي لطرف تاني. الحكامات في دارفور بيغنوا للدعم السريع، هل الحرب أثرت على الفنان السوداني في الوقت ده؟ يعني هل كان في في في في لغة مختلفة من قبل الحرب؟ يعني الآن
1: مين كان الأول، السودان والجيش ولا كان الدعم السريع؟ أكيد السودان والشعب المسلح اللي احنا بنعرفه. فأنا كونه إنك تكون مع الدعم السريع، كل صوت طبعا عنده خياره، أنا ما بحدد للإنسان إنه يكون معه، لكن أنا بتكلم عن شخصي أنا كمطربة وكإنسان كفنانة سودانية، أنا داعمة لقوات الشعب المسلحة ومفترض الناس ما تكون في وضع الحياة. لا ده وطن، دي أرض، يعني نحن ما همنا بيوت، ما همنا إنه شالوا مننا أساس شالوا مننا عربات، لا ده ما الموضوع. نحن دفاعنا كله بندافع من أجل الأرض. يعني ده وضع ما بيتحمل إنه الناس تكون حتى من مشاهير وحتى من أي إنسان سوداني، ما وضع إنك تسكت تكون في وضع الحياد. أنت في وضع الحياد من أجل منه؟ من أجل سلام؟ سلام ما بالطريقة دي. السلام بيقتل أمك، السلام بيختصم أختك، السلام بينتهك الكبير والصغير. السلام بالطريقة دي لا، مرفوض السلام بالطريقة دي.
0: طب مفروض السلام
1: بالطريقة كيف؟ دي أنا ما بسكت للعدو، أنا ما حيامي للعدو. العدو ضراني أنا، يعني ممكن أنا هلي بيموت قدامي وأجي أقول لك تعال أنا وإنت العفو والعافية، مستحيل. لا لا، لحد آخر الجندي، لحد ما آخر الجندي
0: لكن
1: من الأعداء ديل.
0: نعم، لكن
1: ممكن بس نقبل لكن كمواطنين.
0: لكن يا ندى احنا بنتكلم عن طرفين، يعني في النهاية الدعم السريع سوداني والجيش سوداني، فنحن بنتكلم عن طرفين هم من السودان. ما في نحن يعني هل نحن مع بعض؟ يعني نحن سودانيين
1: صح، اكيد اكيد وكلنا سودانيين، لكن الدعم السريع دخل دول تانية. ليه هو مكتفى بالحرب بينه وبين الجيش؟ ليه دخل دول؟ ليه دخل الغرب على بيوتنا؟ ليه دخل رجال غرب على النسوان ويغتصبوا البنات ويقتلوا ويعملوا فعايل شنيعة؟
0: هل
1: زي ما قلت لك يا أختي الوضع مختلف.
0: نعم.
1: أنا أكثر فنانة غنيت للسلام، وعندي كثير من الأغاني السودانية، وأكثر فنانة عندي أغاني للسلام في الساحة الفنية، لكن الوضع بيختلف في الحتة دي، لأنه في مرتزقة دخلوا، في دول تانية دخلت. أنا ضد الأجنبي. أنت دك دعم سريع، لو كنت حاربت الجيش حرب شريفة كلنا كنا داعين للسلام كلنا، لكن

0: الفن السوداني فقد يعني بوصلته انه ودوره انه في حل المشاكل المجتمع ده. لو يعني لو انت يعني انت بتغني للجي
1: لا لا ما فقد ما فقد ممكن وممكن نحن ندعي بالسلام لقدام. كثير منهم حس يجوا رفعوا الرايه وجوا سلموا لقوات الشعب المسلحه ونحن برضو ايدناهم وشجعناهم برضو انهم هم جوا استسلموا وقدموا وقالوا نحن غلطنا كده كده كده ويلم الله يخطى. يعني انا ما دوله عشان اغرر مين اللي يمشي ومين اللي يجي، لكن انا بتكلم في شنو؟ بتكلم في حاجه كانت قدامي في عيني وقدام الناس كلها. يعني ما حاجة ممكن نقول نحنا ما معروفة للناس، معروفة لكل العالم. الفعائل الشنيعة عملوها ناس الدعم السريع. أما أنا كفنانة عن شخصي أنا بتكلم، أنا كفنانة كويس أنا بدعم بلدي وبدعم وطني. أنت كدعم سريع أنت مفترض أنت ما تاخذ خطوة زي دي، أنت أذيت البلد، أنت اضطرت البلد، انت دخلت ناس غرب على البلد وعايزين الناس برضو تيجي تصفق يا جماعة. مستحيل طبعا. يعني فالحاجات نحن بندعي للوحدة، بندعي للسلام، ولكن السلام بكرامة. انا واحدة عايز اقول لك حاجة، ما ضد السلام لكن السلام بكرامة، كرامة الشعب السوداني.
0: طيب لو تكلمتينا عن يعني انت عندك متابعين وعندك يعني يعني عندك متابعين كثيرين جدا في السوشيال ميديا الان بعد الحرب، دورك شنو في يعني في تغيير اللغه بتاعت خطاب الكراهيه الحاصله الان في السوشيال ميديا؟
1: قاعد اتكلم عنها كثير جدا، قاعد اتكلم كثير وبقول يا جماعه حتى يعني بقول انه الناس تكون يد واحده، ما في داعي للخطابات. يعني الكثير للاسف في الميديا، حتى في الميديا اقول لك حاجه، يعني كثير من الخلافات اللي انتم بتشوفوها في الميديا دي الشعب السوداني كغرب السودان كشرق السودان كشمال السودان نحن احلى من العسل، ولكن في غرف بتتفتح في الميديا من اجل العراق او البلبله الحاصلة في الميديا دي اللي هي من طرف العدو، أشخاص بعينهم بيطلعوا بيتكلموا عن خطابات الكراهية عشان شنو؟ تحصل فتنة، ونحن ضد الفتنة. يعني أنا واحدة من الناس دائما يعني بتكلم إنه الناس ما تصل لمرحلة زي دي، ما تنقادوا يا جماعة، ما تنقادوا وراء الفتنة وراء الخطابات بتاعت الكراهية، لأن دي أصلا في طرف عنده مصلحة عايز الحاجة دي، فالعاقل يميز والجاهل طبعا بيمشي تبعهم.
0: لكن ما بتفتكر انه احنا كسودانيين الان يعني الحقيقه الحاصله انه خطاب الكراهيه قدر يصل وقدر يغير في او قدر يفرق بين الناس؟ يعني يرتبط بالكدمول، اللابس الكدمول خايفين منه، من غرب السودان خايفين منه، المسيحي خايفين منه. يعني هل دي حقيقه حصلت يعني انه خطاب الكراهيه قدر يغير وخاصه بعد الحرب الان يعني وقبل ما يجي سلام؟ احنا بنتكلم عن الواقع الان هسي يعني. فدوركم شنو يعني انتوا في الحته دي؟
1: قدر يغير وعمل فتنه كثيره، لكن احنا بدورنا او بدوري انا ندى بتكلم عن طريق الفن بتاعنا، ممكن احنا نرسل رسائل كثيره عن طريق الفن وعن طريق الاعمال الوطنيه الغنائيه. يعني انا واحده من الناس غنيت قبل اليوم، غنيت لوطن الحبايب في الشرق، وطن الحبايب في القلب، كان في الشرق كان في الغرب، داير السلام داير السلام بين اهل وما داير الحرب. ثاني غنيت سلام يا هلا وشربي في حرب الجنوب، سلام يا هلا وشربي خصام لا رجع عليه، شمالنا وجنوبنا في غريبنا في أنا أفارغ ومين زينا، حرية الأديان علينا هنا كنيسة وهنا مئزنة. تكلمت عن السلام كثير وتكلمت أهد تراب هذا في خشومكم يشمتوا عليه خصومكم، في الشرق وفي الغرب.
0: ما تسمعينا لا ما تسمعينا لا وخليها رسالة لي لمتابعينك هنا.
1: طيب يا ست الناس، أهد تراب هدا في خشومكم يشمتوا علي خصومكم، كاتل عمو عشان عمامة يشمتوا علي خصومكم، وبسأل الله السلامة يشمتوا علي خصومكم، وقول عفو وكل عفو ضبحوا الكرامة يمشي وين يوم الغيامة، أهد تراب هدا في خشومكم.

أيا شمت علي خصومكم مزارعي عبا كلاش وصنقر أيا شمت علي خصومكم اتفقوا شوفوا وطننا دنقر دنقر ادي اللبن ويديك قنقر أها التراب هذا في خشومكم أيا

0: ويلفي الغريب يلفي جنوب يلفي شمال ما تدول الخايم ميال هالتراب هذا في خشومكم هيا شمت علي خصومكم الله والله والله والله والله يا الحدوب التبال الشورى خير من الكتال هالتراب هذا في خشومكم هيا شمت علي خصومكم
1: إن شاء الله
0: كامل أحد الأغاني مشاكل القبلية
1: نتمنى انه تتحل كل المشاكل القبليه والناس ترجع تاني يعني ترجع تاني مع بعض يد واحده زي ما كانت قبل الحرب وننسى يعني تنتهي المشاكل دي لكن يعني انا لكن عندي لك سؤال يعني تاني رجعنا تاني للفنانين السودانيين هل ممكن انت تعاوني عشان تعملي عمل فني ينهي خطاب الكراهية أو يدعي الناس تبعد عن خطاب الكراهية
0: والله ما بيمنع شوفي أي شيء من أجل الوطن ما بيمنع لكن خطاب الكراهية هم يعني شغالين عليه والأعداء طبعا يعني الأعداء دل ما حيصفقوا لك ولا حيقدموا لك وسام جدارة ولا لا هم بيزعوا للتخريب بيزعوا لخطاب الكراهية لأنه دل الخط الماشين عليهم وما ينفع يعني يكون ما في خطاب كراهية نحن اتضررنا من خطابة الكراهية كثير يعني كل واحد بيجا يشيطن الثاني على مزاجه كل واحد بيجا يعايل الثاني بيفتكروا عدوه فالحياة دي كلها من وراها جهات محددة وهي معلومة لدى الشعب السوداني كله وعارفينها تماما فأنا بتمنى إنه الناس اللي بتقود بتسوق في خطابات الكراهية دي تفكر في السودان تفكر في إنه السودان ده لقدام كيف نحن محتاجين لشنو الناس اللي تشردت الأمهات الأطفال الناس اللي قاعدة بعيدة دي كلها والناس اللي بتسافر دوليا وخارجيا وبتزرع في الفتنة من أجل تفكك السودان لازم يقعدوا مع نفسهم شوية ويشوفوا إنه الكلام ده ما عنده حد غير دمار السودان ووصل لحتة بعيدة بعدين ما بتتحلى لا بسلام لا بأخوي لا أخوك لا بمشكلة لا بأي شيء ما بتتحلى
1: طيب يا نادر يعني خلينا نرجع لواقع عملي مثلا من الوضع الحاصل له لو جاكي شاب وقال لك أنا بكره في الطرف الثاني بسبب شفته في الحرب ده حتقولي له شنو من غير مجاملة يعني
0: والله هو مش حييني شخصي هو طبعا الناس ما كرهوا الطرف الثاني ألا وأعداء هم كرهوه ساكت من لا من أفعال حاصلة يعني بيقى حتى السيرة بتاعتهم يعني مربوطة بالقتل بالاغتصاب بحاجات كثيرة يعني في حاجات أنا ما كذب عليك أنا ما بقدر ألزم أي سوداني أقول لي طلع على الحاجات اللي دخلت جواك من خلال الحرب وشفته بعينك في أسرتك في أولادك في أمك في أخواتك أقول لي حاول إيه تنظف الصورة دي وعايل نزل بالصورة الثانية دي أنا ما بقدر لأنه طبعا كل إنسان أنا واحدة من الناس وكنت قاعدة موجودة في وقت الحرب في السودان برا السودان الناس اللي اتضررت هي القاعدين في السودان وشافوا بعينهم فظايع وحاجات كثيرة فعشان كده لما يجيني شخص يقول لي كده أنا حاسة بيه حاسة بالألم اللي حاسة بيه والحاجة اللي هو شافها قدامه والمفترض ما كان يشوفها والمفترض من الأساس ما كانت تحصل فعشان كده الأعداء هم لسه بيواصلوا في الحتة دي المفترض يعني تتوجه لهم الحتة إنهم هم يعاينوا للسودان ويفكروا في البلد تماما يعني الميليشيات الدعم السريع مفترض هي لو هم السودان حقيقة حقيقة يرموا السلاح ده ويفكروا الجيش ده هو أصلا ودفاع السودان ما في دولة من غير جيش
1: أي لكن يا أستاذ ندى لو جينا يعني للرسالة الشاب محتاج منك رسالة عشان نحن محتاجين نوقف الكراهية الحاصلة في الميديا ده ولو جاتك برضو رسالة للبرهان ورسالة كمان لحميدتي ورسالة للشعب السوداني عندك أربع رسائل فتقولي شنو في كل رسالة من الرسائل دي
0: والله بقول للسيد الغايد ربنا ينصركم ولقدام، وما عندي يعني أما حميتي يعني ما عندي حاجة أقول له، يعني أنا ما شايفة حسنة يعني عشان أنا أقدر أتكلم عنها، لكن أقول ربنا يهدي النفوس وكل إنسان هامي، والسودان بجد بعينه مصلحة السودان ما بيدمر السودان، عمره كانت المصالح عمره السياسات ما بتقدم لي قدام غير ما إنها بتدور، فهم لو أبناء وطن حقيقي هم يعينوا لمصلحة السودان مش يدمر السودان أكثر من كده.
1: لو طلب منك توجيه رسالة لكل السودانيين زي ما قلنا، لكن لو طلبنا منك غنية بتمثل روح السودان وبتمثل هوية السودان.
0: ويا وليد خير انقريع الكنداك الميحاس والسيف الدريع، ويا وليد أنا شاخيتي وأنا ريناس فقهي الفقر وضرب الراس، الله ما شباك شبتي كتهارها أن إحنا العرك والفراس، يا جنا ويا وليد خير انقريع الكنداك النحاس والسيف والدريع، ويا وليد جبل البركة الكام بنضم كان قال ليك نحن ملوك، الله ما فرعنا سود نحن وسود بنبلع كب وما بيلوك، يا جنا ويا وليد خير انقريع الكنداك النحاس والسيف والدريع، جنوب الوادي عقب شمال لو مخابي نبقى تعال، الله وأصلك فصلك والتاريخ والمضار الما بيتقال، يا جنا ويا وليد خير قريع السودان النحاس والسيف والدريع، ويا وليد فوق 7000 سنة ما سمحتوا بكيف يا جنا، الله وكرمنا التمروي وكوش أصلنا الناس بتمنونا، يا جنا ويا وليد خير قريع السودان النحاس والسيف والدريع، ويا وليد.
1: شكرا لك كثير أستاذة ندى. ربما لا نستطيع إيقاف كل ما يحدث، لكن يمكننا أن نختار ماذا نقول وكيف نرى بعضنا البعض. في نهاية هذه الحلقة ربما لا نملك إجابات كاملة على كل الأسئلة التي فرضتها الحرب علينا، لكننا نملك فرصة لنسأل أنفسنا أي سودان نريد، أي نورثه لأبنائنا، سودان تديره الكراهية أم سودان يجد في اختلافه قوة وفي ثقافته وفنه مساحة للقاء. قد تعجز السياسة أحيانا عن ترميم ما تهدم، لكن أغنية صادقة وكلمة مسؤولة وموقف إنساني يمكن أن تذكر بأن ما يجمع السودانيين أكبر مما فرقته الحرب. شكرا للفنانة ندى القلعة على صراحتها وحضورها، وشكرا لكم على المتابعة والاستماع. معكم ندى فاروق وهذا بودكاست السودان الآن بلس.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطالة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وانواع التحسين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاء. هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات تخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعت البي سي جي دي، بعد مرات ممكن تدعم الجرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله، وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. فالتطعيم مجانا يعني، افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل اللي اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم، اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
6: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
5: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي، يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي، ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
6: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
5: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
6: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
5: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
6: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
5: والله ضحكتني، والله العظيم جدا ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
6: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
5: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
6: اسمعني يا اخي، العصريات، وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
5: يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
6: في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
5: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
6: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
5: أنا اللي حدق الجرس.
7: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العابدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم ادينا يعني نبذه قصيره، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الاموال والثروه الضخمه اللي بيجنوها المعدنين الاهليين من من من, من تعدين الذهب، الاموال دي كلها ما داخله في دائره في الدائره الاقتصاديه بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد اسود، اقتصاد لا. اسود ما عنده اي فائده بالنسبه للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بور السودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدوله وين ودوله وين وكده. الشغل ده الان عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الاجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدوله. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدوله. الدوله بتاخذ منك حاجه، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبيه ولا اي حاجه. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجه اسمها الرويالتي سيل، هي العوائد الجليله. صحيح ما كان العوائد الجليله زمان كان 7%، لكن رفع لهم ما اعرف 10% حاجه زي كده. المعدن اللي عنده شركه ياخذوا منه الرويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجه الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتي زي ما بعمل اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو المفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الاثار وزي الحياه الاساسيه حقت الدوله دي. يا اخي الصمغ زمان انت ما تقدر تبيع الصمغ لاي زول، حق الدوله. فالذهب ده المفروض يكون في نسبه عاليه جدا دخل للدوله. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطن أنتجه لكن ما حق الدولة، ما عايده ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدنا الدولار حقها لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. أي زول داري أنت الذهب في السودان ده يكون مع شريك الدولة، شريك معك.
0: والذهب يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الأجهزة بتاعت الذهب دي، والأجهزة دي الحكومة بتاخد منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهره دي حقيقه يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدره ساقط وماشيه في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علمائنا الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني تعدين شويه ده من الماس بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر لك الارض ده كله يطلعها وشرم النقطه كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره في عشان مش عشان لانه هم نايرين يقللون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدف الله رحمه الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير هي يعني بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبطء، المعدن وغير المعدن، انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك بترسب في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب، التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرف وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا الشركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحايل في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انتهى، بقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص ذات تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا مرقت من الهيئه العامه للحفظ الجيولوجي ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل لأنه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوا الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئة العامة للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتو هل شايفينها انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البنك ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخذ لايسنس، تاخذ تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيره بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن اغلب الشركات تاخذ بلان، تاخذ لها اريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرت بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات، لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي، فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به، يعني يحفروا بالذات الناس المناجم، يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامع الكسر يزيدوا طحين، بس يزيدوا طحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع للجيولوجيا، لأنه الجيولوجيا أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجيولوجيا اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، ومو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور،
1: ما
0: نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا، نستمع إليها بصوته.
4: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن، فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إن كن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إن كن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين، وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا، وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها، يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى لست أعجبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلهها. جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد. تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
3: وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
5: الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة. وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنتي كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة. صالح احمد صالح.
3: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر الى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الاستاذ عادل عيسى.
6: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني بقيت بعيد وريدي ليك دايما يزيد. ارسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكوا ليك شوقي شديد. غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد. رحت ليك الشوق غاني وكتبت فيك اجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد. مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد. حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى بجيل.
3: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-00-0-7-0.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور

0: مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الاسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهاره من الحاجه اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئه مع زول حصل له كيس زي ده. يعني انا شايفه انه زول لما تحصل له حاجه قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون ذاك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة،

0: الناس لازم يعني تاخذ اجراءات واضحه وصريحه تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: أظننا قربنا، شايف لي النور هناك، شايف معي؟ انا هي وصلت مرحلة الطشاش من التحمل الارهاق، ما شايف ولا سامع اي حاجة.
3: خلاص يا اخ، خلاص قربنا يا اخ قربنا، انا خايف الشافع ده يصحى يسوي القانا لسه ما جي. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
2: الله كريم علينا، انا وصل ما نمر بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Aline. Aline. Ma. Ma. Ta. Aline. Ma. Ta.
1: Oy, oy. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك؟ الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شنو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة ثانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أختي أنا تعبان من المشي. ما إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخي من المشي كده الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه جديده من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين أنك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى أنه عنده موهبة أنه بيكتب أغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف أيام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60% أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخواننا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم على الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدي سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم الزيت يوم 26 تحريرها وحدانا جوا يا أبطال جوا الله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا سركم جوا سركم والله دين دفاعاتهم يا أبطال دين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية. وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع هيميتي التطورات السياسية الأخيرة من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان. كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض. وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع. وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة ثانية بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنغولا بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000 وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنه ظروفه شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مسائي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام، وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل أسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
7: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان. في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
8: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
7: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية، وما تنشره المنظمات الدولية، وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتش فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: اللابس الكدمول خايفين منه، من غرب السودان خايفين منه، المسيحي خايفين منه.
1: شمت علي خصومكم.
0: اتكلم عن انه لقبتي بأم الجيش.
1: انا داعمة لقوات الشعب المسلحة وبحب الجيش جدا.
0: الحرب في السودان خلت الكثيرين يختاروا بين الرحيل والبقاء، وبين الصمت والتحريض، وبين دعم طرف ضد طرف آخر، وقليلين مما بيرفعوا صوت السلام. المشهد ده بينطبق على كل المجالات بما فيها الفن. ضيفتنا صوت نسائي في السودان ارتبط اسمها بأغاني الوطنية، موقفها خلق ردود فعل بين القبول وإثارة الجدل. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن والفنانة ندى عثمان المشهورة بندى القلعة. أهلا وسهلا بيكي.
1: مرحب بيكي ومرحب بقناة دي دبليو، شكرا كثير على الفرصة والاستضافة الجميلة.
0: ندى، الحرب في السودان قسمت المجتمع مع الحرب أو ضد الحرب، ماذا اخترتي؟
1: اخترت إني أكون مع الوطن، وأكيد طبعا إحنا ما في شخصي بحب الحرب، لكن الحرب لما تكون تدخل في حتات صعب إنه نحن نسكت عليها، اللي هي تهجير واختصابات وقتل وحاجات كثيرة، تبقى نحن موقفنا مختلف تماما في الحتة دي. فأكيد كل إنسان يعني بطبيعته ما بيحب الحرب، لكن لما تتفرض عليك فبتكون في خيارات زي ما نحن بقينا الليلة. والله كلنا نحن كالسودانيين بنمثل وطننا، وهو شعبنا المسلحة هي بتمثل السودان. أنا كسودانية يعني بعرف مقومتا وانا صغيرة. أنا احتمال يعني الناس اللي ما بتعرفوا عني تماما إنه ما عندي علاقة بالسياسات ولا بحب السياسات من قريب ولا من بعيد، لكن أنا مع الحق، والحق هو قوة شعبنا المسلحة ووطننا، يعني ما عندي جهة تانية ممكن أن أكون مع خلاف ذلك.
0: طيب الطرف الثاني الما مع الحرب الأول مع الحرب، يعني ده بمثل شنو يا ندى أو الطرف الثاني لك؟
1: والله الطرف الثاني أنا بعتبره هو عدو للسودان، لأنه لو كان هو يعني عايز الخير للسودان كان يعني ما كان وصلنا لمرحلة زي دي. لو هو الدعم السريع، الدعم السريع لو كان خلافه مع هو الشعب المسلحة خارج البيوت بتاعة المواطنين وخارج العاصمة أو المناطق اللي هم دخلوها وانتهكوا فيها وقتلوا فيها واختصبوا فيها، كان نحن ممكن نقول ندعي للسلام، لأنه بنقول هما لأنه كثير من الدعم السريع هم سودانيين وأولاد البلد. لكن الموضوع اختلف لأنه الحكاية بيجوا يدخلوا فيها دول تانية وأجانب ومرتزقة بيدخلوا السودان، وهنا موقفنا طبعا بيختلف تماما. يعني هنا لا يمكن إنسان بيقتل أمي وبيقتل أبوي وبيغتصب بناتي، وده كله اللي بيحصل قدامي أنا. يعني كل الفعائل الشنيعة دي وجهة أقول لها تعالى تعالى نسأل يدي في يدك، لا نحن نرفض الكلام ده تماما، ما ضد السلام، لكن السلام بعزة وبكرامة، لأنه هي يعني نحن الإنسان واللسان السوداني غير كرامته ما عنده حاجة. فما عندنا مشكلة في السلام إذا كان بكرامتنا وبعزتنا وبرضاء كل الشعب السوداني، أكيد ما في إنسان بيرفض السلام.
0: ندى، هناك يعني انتقادات أو نقاط بتحدثوا أنك بتقيفي مع الجيش.
1: والجيش هو الجيش هو السودان.
0: يعني كيف بتردي على الكلام ده؟
1: هم ذاتهم اللي بينتقدوا، هم كانوا مأمنين بالجيش من هم أطفال، هم مأمنين بقوات الشعب المسلحة. ليه حس دي وكيف حصل الاختلاف بيناتهم بقى الجيش هو الغلط ومفترض هم يكونوا هم الصح؟ لا أنا مع الجيش.
0: يعني في جدل كبير كان ويتكلم عن انه لقبتي بأم الجيش يعني في السوشيال ميديا، هل شعرتي انه ده سحب من سحبك للصراع اكثر ما انت كنت جاهزه له يعني أو مستعدة له؟
1: أنا من يوم دعمت قوات الشعب المسلحة قبل 3 سنة، أنا بدعم قوات الشعب المسلحة قبل الحرب، من حرب الجنوب أنا داعمة لقوات الشعب المسلحة وبحب الجيش جدا. يعني أنا حبي للجيش ما مربوط بحريب ولا مربوط بسياسات ولا بأي شيء، لكن أنا من قبل 3 سنة من بداية الحرب وقعدت واحتزلت فني تماما ودعمت قوات الشعب المسلحة والوطن، وهي القوة الشرعية اللي يحترف بها كل العالم، عارفين إنه الجيش السوداني هو الجيش السوداني، ما عندنا كلام تاني. فكنت عارفة إنه تلاقيني انتقادات وتلاقيني كلام كثير، حتى لغب أم الجيش انتقدوني هو من قصد الفتنة لأمة الجيش، مفترض هم يسموهم أمة الجيش. للمعلومية كل أمة السودان هم أمة الجيش وهم أماتي، أنا ما فرقت، أنا ما جاية أدعم قوات الشعب المسلحة أو أقعد في كرسي على أساس إنه أنتظر منصب ولا أنتظر اسم أو لغب يدوني له. كتر خير الجنود هم أدوني له في زمن كان الناس في الحياة، وكانت الناس صامتة في عزمة، كان قوات الشعب المسلحة والسودان والشعب السوداني محتاج لأولاده. كثير من الناس كانوا صامتة ما قالت كلمة الحق في الوقت ده، كنت أنا بدعم فيه قوات الشعب المسلحة عن طريق الفن والأغاني بتاعتي كل الجنود الموجودين الآن والماتوا ربنا يرحمهم ويشفي يرحانا كمان، هم أطلقوا علي اللغب ده وهم في أرض الميدان يحملوا السلاح، حتى كتبوا اسمي على السلاح وهم في أرض الميدان في الوقت اللي أنا بدعمهم فيه. فأنا يزيدني شرف إنه أطلق بلغب زي ده، وأكيد يعني
0: طيب هسه
1: ما حد يعجب غيري.
0: نعم طب الآن هسه يعني أنت عارفة الوضع في الشارع في السودان في دول الجوار، سواء في مصر في أوغندا في لغة تعال عدد الناي، دوركم أنتوا كفنانين في مخاطبة الوضع الحاصل واللغة الحاصل بتاع الكراهية ده؟
1: والله أنا ضد الخطابات الكراهية، ضد تماما. أنا زولة كدوري كمطربة وكفنانة أنا بحاول يعني دائما بتكلم عن الوحدة، بتكلم عن إنه الناس ما تسوق الخطابات تحت الكراهية والعنصرية والكلام زي ده، لأنه هو غير ما إنه يدور السودان ما بيعمل حاجة. أنا كفنانة بحاول أوصل صوتي، بحاول عن طريق فني عن طريق الغنى بتاعي اللي بقدمه إنه الناس تكون يد واحدة. السودان في الجاية دي فترة صعبة جدا جدا على السودان، السودان محتاج لأولاده محتاج لناس تتكاتف. يعني الخلافات من زمن أجدادنا، أنت من الغرب أنت من الشمال أنت من الشرق أنت من الجنوب، دي ما بتحل بحاجة. نحن كلنا سودانيين من أرض السودان ونحمل الجواز السوداني، فيبقى الكلام ده كله الإنسان ما في خياره فقوس في السودان، خياره فقوس عن ربنا سبحانه وتعالى، ناقة كل إنسان بعمله عن ربه سبحانه وتعالى. لكن حس دي الموضوع القدامنا، أنا بقول الحصة وطن، وإنه الناس تفكر لقدام وإنه السودان ده يمشي لقدام كيف.
0: طب بصراحة يا ندى بصراحة يعني كيف الحرب دي أثرت على الفنان السوداني؟ بحس إنه كل فنان عنده طرف مفروض ينتمي لطرف تاني، الحكامات في دارفور بيغنوا للدعم السريع، هل الحرب أثرت على الفنان السوداني في الوقت ده؟ يعني هل كان في لغة مختلفة من قبل الحرب؟ يعني
1: مين كان الأول، السودان والجيش ولا كان الدعم السريع؟ أكيد السودان والشعب المسلح نحن بنعرفه. فأنا كونه إنك تكون مع الدعم السريع، كل صوت طبعا عنده خياره، أنا ما بحدد لإنسان إنه يكون معه، لكن أنا بتكلم عن شخصي أنا كمطربة وكإنسان كفنانة سودانية، أنا داعمة لقوات الشعب المسلحة، ومفترض الناس ما تكون في وضع الحياة، لا ده وطن دي أرض. يعني نحن ما همنا بيوت، ما همنا إنه شالوا مننا أساس شالوا مننا عربات، لا ده ما الموضوع. نحن دفاعنا كله بتدافع من أجل الأرض. يعني ده وضع ما بيتحمل إنه الناس تكون حتى من مشاهير وحتى من أي إنسان سوداني، ما هو وضع إنك تسكت تكون في وضع الحياد. أنت في وضع الحياد من أجل منه؟ من أجل سلام؟ سلام ما بالطريقة دي. السلام بيقتل أمك، السلام بيختصب أختك، السلام بينتهك الكبير والصغير. السلام بالطريقة دي لا، مرفوض السلام بالطريقة دي.
0: طب مفروض السلام يجي كيف؟ دي.
1: أنا ما بسكت للعدو، أنا ما حيامي للعدو. طيب العدو هو ضراني أنا، يعني ممكن أنا هلي بيموتوا قدامي وأجي أقول لك تعال أنا وإنت العفو والعافية، مستحيل. لا لا، لحد آخر الجندي، لحد ما آخر الجندي
0: لكن
1: من الأعداء ديل.
0: نعم، لكن يا
1: ممكن بس نقبل لكن كمواطنين.
0: لكن يا ندى احنا بنتكلم عن طرفين، يعني في النهاية الدعم السريع سوداني والجيش سوداني، فنحن بنتكلم عن طرفين هم من السودان. ما في نحن يعني هل نحن مع دع بعض؟ يعني نحن سودانيين
1: صح، اكيد اكيد وكلنا سودانيين، لكن الدعم السريع دخل دول تانية. ليه هو مكتفى بالحرب بينه وبين الجيش؟ ليه دخل دول؟ ليه دخل الغرب على بيوتنا؟ ليه دخل رجال غرب على النسوان ويغتصبوا البنات ويقتلوا ويعملوا فعايل شنيعة؟ هل زي ما قلت لك يا أختي الوضع مختلف في دي.
0: نعم.
1: أنا أكثر فنانة غنيت للسلام وعندي كثير من الأغاني السودانية، وأكثر فنانة عندي أغاني للسلام في الساحة الفنية، لكن الوضع بيختلف في الحتة دي لأنه في مرتزقة دخلوا، في دول تانية دخلت. أنا ضد الأجنبي. أنت ذك دعم سريع، لو كنت حاربت الجيش حرب شريفة كلنا كنا داعين للسلام كلنا، لكن أنت دخلت عدو أجنبي لبلدي، وضع بيختلف. لو في لو يتلام الدعم السريع أصله ما يتوجه لأي شخص تاني غير الدعم السريع.
0: يعني من كلامك ده نفهم إنه الفن السوداني فقد يعني بوصلته إنه ودوره إنه في حل المشاكل المجتمع ده. لو يعني لو أنت يعني أنت بتغني للجي
1: لا لا ما فقد ما فقد، وممكن نحن ندعي بالسلام لقدام. ما كثير منهم حسن يجوا رفعوا الراية وجوا سلموا لقوات الشعب المسلحة، ونحن برضو أيدناهم وشجعناهم برضو إنهم هم جوا استسلموا وقدموا وقالوا نحن غلطنا كده كده كده، ويلما الله يخطئ. يعني أنا ما دولة عشان أغرر مين اللي يمشي ومين اللي يجي، لكن أنا بتكلم في شنو؟ بتكلم في حاجة كانت قدامي في عيني وقدام الناس كلها، يعني ما حاجة ممكن نقول نحن ما معروفة للناس، معروفة لكل العالم. الفعائل الشنيعة عملوا ناس الدعم السريع. أما أنا كفنان عن شخصي أنا بتكلم، أنا كفنانة كويس أنا بدعم بلدي وبدعم وطني. أنت كدعم سريع أنت مفترض أنت ما تأخذ خطوة زي دي، أنت أذيت البلد، أنت اضطرت البلد، انت دخلت ناس غرب على البلد وعايزين الناس برضو تيجي تصفق يا جماعة، مستحيل طبعا. يعني فالحاجات نحن بندعي للوحدة، بندعي للسلام، ولكن السلام بكرامة.
0: طيب.
1: انا واحدة عايز اقول لك حاجة، ما ضد السلام

0: في تغيير اللغة بتاعت خطاب الكراهية الحاصلة الآن في السوشيال ميديا.
1: قاعد أتكلم عنها كثير جدا، قاعد أتكلم كثير وبقول يا جماعة، حتى يعني بقول إنه الناس تكون يد واحدة، ما في داعي للخطابات. يعني الكثير للأسف في الميديا، حتى في الميديا أقول لك حاجة، يعني كثير من الخلافات اللي أنتوا بيشوفوها في الميديا دي، الشعب السوداني كغرب السودان كشرق السودان كشمال السودان نحن أحلى من العسل، ولكن في غرف بتتفتح في الميديا من أجل العراق أو البلبلة الحاصلة في الميديا دي اللي هي من طرف العدو، أشخاص بعينهم بيطلعوا بيتكلموا عن خطابات الكراهية عشان شنو؟ تحصل فتنة، ونحن ضد الفتنة. يعني أنا واحدة من الناس دائما يعني بتكلم إنه الناس ما تصل لمرحلة زي دي، ما تنقادوا يا جماعة، ما تنقادوا وراء الفتنة وراء الخطابات بتاعت الكراهية، لأن دي أصلا في طرف عنده مصلحة عايز الحاجة دي، فالعاقل يميز والجاهل طبعا بيمشي تبعهم.
0: لكن ما بتفتكر إنه إحنا كسودانيين الآن، يعني الحقيقة الحاصلة، إنه خطاب الكراهية قدر يصل وقدر يغير في أو قدر يفرق بين الناس؟ يعني يرتبط بالكدمول، اللابس الكدمول خايفين منه، من غرب السودان خايفين منه، المسيحي خايفين منه. يعني هل دي حقيقة حصلت؟ يعني إنه خطاب الكراهية قدر يغير، وخاصة بعد الحرب الآن يعني، وقبل ما يجي سلام، إحنا بنتكلم عن الواقع الآن هسي يعني. فدوركم شنو يعني انتوا في الحته دي؟
1: قدر يغير وعمل فتنه كثيره، لكن احنا بدورنا او بدوري انا ندى بتكلم عن طريق الفن بتاعنا، ممكن احنا نرسل رسائل كثيره عن طريق الفن وعن طريق الاعمال الوطنيه الغنائيه. يعني انا واحده من الناس غنيت قبل اليوم، غنيت لوطن الحبايب في الشرق، وطن الحبايب في القلب، كان في الشرق كان في الغرب، داير السلام داير السلام بين اهل وما داير الحريب، ثاني غنيت سلام يا هلا وشربي في حرب الجنوب، سلام يا هلا وشربي خصام لا رجع عليه، شمالنا وجنوبنا في غريبنا في أنا أفارغ ومين زينا، حرية الأديان علينا هنا كنيسة وهنا مئزنة. تكلمت عن السلام كثير، وتكلمت أهد تراب هذا في خشومكم، يشمتوا علي خصومكم، يل في الشرق ويل في الغرب،
0: ما تسمعينا لا ما تسمعينا لا، وخليها رسالة لي لمتابعينك هنا.
1: طيب يا ست الناس، أهد تراب هذا في خشومكم، يشمتوا علي خصومكم، كاتل عمو عشان عمامة، يشمتوا علي خصومكم، وبسأل الله السلامة، يشمتوا علي خصومكم، وقول عفو وقول عفو، ضبحوا الكرامة، يمشي وين يوم الغيامة، أهد تراب هدا في خشومكم، يشمتوا علي خصومكم، الراعي حسب روحه عنقر، يشمتوا علي خصومكم، مزارعي عب كلاش وصنقر، يشمتوا علي خصومكم، اتفقوا شوفوا وطننا دنقر، دنقر ادي اللبن ويديك قنقر، أهد تراب هدا في خشومكم، هيا شمتوا

0: ويا الفي الغريب يا الفي جنوب يا الفي شمال ما تدو للخايم ميال أهالتراب هذا في خشومكم هيا شمت علي خصومكم الله والله والله والله والله يا الحدوب التبال الشورى خير من الكتال أهالتراب هذا في خشومكم هيا شمت علي خصومكم
1: إن شاء الله
0: كامل أحد الأغاني مشاكل القبلية.
1: نتمنى انه تتحل كل المشاكل القبلية ويا الناس ترجع تاني يعني ترجع تاني مع بعض يد واحدة زي ما كانت قبل الحرب وننسى يعني تنتهي المشاكل دي لكن يعني انا لكن عندي لك سؤال يعني تاني يرجعنا تاني للفنانين السودانيين هل ممكن انت تعاوني عشان تعملي عمل فني ينهي خطاب الكراهية؟

0: ناوي يدعي الناس تبعد عن خطاب الكراهية؟
1: والله ما بيمنع، شوفي أي شيء من أجل الوطن ما بيمنع، لكن خطاب الكراهية هم يعني شغالين عليه، والأعداء طبعا يعني الأعداء دي ما حيصفقوا لك ولا حيقدموا لك وسام جدارة ولا لا، هم بيزعوا للتخريب، بيزعوا لخطابة الكراهية، لأنه ده الخط الماشين عليهم، وما ينفع يعني يكون ما في خطاب كراهية. نحن اتضررنا من خطابة الكراهية كتير، يعني كل واحد بيقى يشيطن الثاني على مزاجه، كل واحد بيقى يعايل للثاني، بيفتكروا عدوه، فالحياة دي كلها من وراها جهات محددة، وهي معلومة لدى الشعب السوداني كله وعارفينها تماما. فأنا بتمنى إنه الناس اللي بتقود في بتسوق في خطابات الكراهية دي تفكر في السودان، تفكر في إنه السودان ده لقدام كيف، نحن محتاجين لشنو، الناس اللي تشردت، الأمهات، الأطفال، الناس اللي قاعدة بعيدة دي كلها، والناس اللي بتسافر دوليا وخارجيا وبتزرع في الفتنة من أجل تفكك السودان، لازم يقعدوا مع نفسهم شوية ويشوفوا إنه الكلام ده ما عنده حد غير دمار السودان، ووصل لحتة بعيدة بعدين ما بتتحلى، لا بسلام، لا بأخوي، لا أخوك، لا بمشكلة، لا بأي شيء، ما بتتحلى.
0: طيب يا ندى، لو يعني خلينا نرجع لواقع عملي مثلا من الوضع الحاصل، لو جاكي شاب وقال لك أنا بكره في الطرف الثاني بسبب شفته في الحرب ده، حتقولي له شنو من غير مجاملة؟ يعني
1: والله هو مش حييني شخصي، هو طبعا الناس ما كرهوا الطرف الثاني لو أعداء، هم كرهوه ساكت من لا من أفعال حاصلة، يعني بيقى حتى السيرة بتاعتهم يعني مربوطة بالقتل، بالاغتصاب، بحاجات كثيرة، يعني في حاجات أنا ما كذب عليك، أنا ما بقدر ألزم أي سوداني أقول لي طلع الحاجات اللي دخلت جواك من خلال الحرب وشفته بعينك في أسرتك، في أولادك، في أمك، في أخواتك، أقول لي حاول أنت نظف الصورة دي وعايل نزل بصورة تانية دي، أنا ما بقدر، لأنه طبعا كل إنسان، أنا واحدة من الناس وكنت قاعدة موجودة في وقت الحرب في السودان، برا السودان، الناس اللي اتضررت هي القاعدين في السودان وشافوا بعينه فظايع وحاجات كتيرة، فعشان كده لما يجيني شخص يقول لي كده أنا حاسة بيه، حاسة بالألم اللي حاسة بيه والحاجة اللي هو شافها قدامه والمفترض ما كان يشوفها والمفترض من الأساس ما كانت تحصل، فعشان كده الأعداء هم لسه بيواصلوا في الحتة دي، المفترض يعني تتوجه لهم الحتة إنه هم يعاينوا للسودان ويفكروا في البلد تماما، يعني الميليشيات الدعم السريع مفترض هي لو هم السودان حقيقة حقيقة يرموا السلاح ده ويفكروا الجيش ده هو أصلا ودفاع السودان، ما في دولة من غير جيش.
0: أي لكن يا أستاذة ندى، لو جينا يعني للرسالة، الشاب محتاج منك رسالة عشان نحن محتاجين نوقف الكراهية الحاصلة في الميديا ده، ولو جاتك برضو رسالة للبرهان ورسالة كمان لحميدتي ورسالة للشعب السوداني، عندك 4 رسائل، فتقولي شنو في كل رسالة من الرسائل دي؟
1: بقول للسيد الغايد ربنا ينصركم ولقدام، وما عندي يعني أما حميتي يعني ما عندي حاجة أقول له، يعني أنا ما شايفة حسنة يعني عشان أنا أقدر أتكلم عنها، لكن أقول ربنا يهدي النفوس وكل إنسان هامي، والسودان بجد بعين مصلحة السودان، ما بدمر السودان، عمره كانت المصالح، عمره السياسات ما بتقدم لي قدام غير ما إنها بتضر، فهم لو أبناء وطن حقيقي هم يعينوا لمصلحة السودان مش يدمر السودان أكثر من كده.
0: لو طلب منك توجيه رسالة لكل السودانيين زي ما قلنا، لكن لو طلبنا منك غنية بتمثل روح السودان وبتمثل هوية السودان.
1: ويا وليد خير انقريع الكنداك الميحاس والسيف الدريع، ويا وليد أنا شاخيتي وأنا ريناس فقهي الفقر وضرب الراس الله شباك شبتي كتهارة أني إحنا العرك والفراس يا جنا ويا وليد خير قريع الكنداك النحاس والسيف والدريع ويا وليد جبل البركة الكام بنضم كان قال ليك نحن ملوك الله فرعنا سود نحن وسود بنبلح كب وما بيلوك يا جنا ويا وليد خير قريع الكنداك النحاس والسيف والدريع جنوب الوادي عقب شمال لو مخابي رفقة تعال الله وأصلك فصلك والتاريخ والمضاري ما بيرقال يا جنا ويا وليد خير قريع السودان النحاس والسيف والدريع ويا وليد فوق 7000 سنة ما سمحتوا بكيف يا جنا الله وكرمنا التمروي وكوش أصلنا الناس بيتمنونا يا جنا ويا وليد خير قريع السودان النحاس والسيف والدريع ويا وليد.
0: شكرا لك كثير أستاذة ندى. ربما لا نستطيع إيقاف كل ما يحدث، لكن يمكننا أن نختار ماذا نقول وكيف نرى بعضنا البعض. في نهاية هذه الحلقة، ربما لا نملك إجابات كاملة على كل الأسئلة التي فرضتها الحرب علينا، لكننا نملك فرصة لنسأل أنفسنا أي سودان نريد، أي نورثه لأبنائنا، سودان تديره الكراهية أم سودان جدد في اختلافه قوة وفي ثقافته وفنه مساحة للقاء. قد تعجز السياسة أحيانا عن ترميم ما تهدم، لكن أغنية صادقة وكلمة مسؤولة وموقف إنساني يمكن أن تذكر بأن ما يجمع السودانيين أكبر مما فرقته الحرب. شكرا للفنانة ندى القلعة على صراحتها وحضورها، وشكرا لكم على المتابعة والاستماع. معكم ندى فاروق، وهذا بودكاست السودان الآن بلس.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حادث درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حادث في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس.
2: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في احنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة انه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا اذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع، اقرب حاجة تعملها انها تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة اذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف، دي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
2: طيب يلا، إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه الباعة المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بإجهاد الحرارة وضربات الشمس، إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس، لكن أغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار، أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصاب تحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بتمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحاب الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتجيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد نعم. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين نتناقش كدكاترة موجودين في الجامعة بالذات، دكاترة التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدولة، ملك الدولة. ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده، بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخذ منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبية ولا اي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتيز، اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليهم معه 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتيز، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه. والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز، يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع المعدات، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تأخذ 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجة الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعملوا اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدني الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول دايرين تذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور، ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط، وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاكل دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني التعديل شويه ده من الماس بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها وشر المناطق كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدفن رحم الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتلك بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط، المعدن وغير المعدن. انت جيت ماري وشميته وبيجي بيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب، التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدي تابعه للدوله تعدي وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدي ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دورك انت، بيقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيه، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر انه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان ان احنا على الاقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتوا هل شايفينها انتوا كمعد ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك، المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخذ لايسنس، تاخذ تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيره بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن اغلب الشركات تاخذ بلان، تاخذ لها اريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرت بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويالتس عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف لي إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن ينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل اللي كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، مو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقهم من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا، نستمع إليها بصوته.
3: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن، فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إن كن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إن كن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين، وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا، وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها، يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى لست أعجبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلها، جبهة العبد ونعل سيدي وأنين الأسود المضطهد، تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
2: وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
4: الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة. وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إدي كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة. صالح احمد صالح.
2: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر الى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الاستاذ عادل عيسى.
5: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني بقيت بعيد وريدي ليك دايما يزيد، ارسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكوا ليك شوقي شديد، غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، في المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد، رحت ليك الشوق غاني وكتبت فيك اجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد، مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى بجيل.
2: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر، لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-00-0-7-0.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه.

0: دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يتزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها وصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدب وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل، لفتاة، لانسة، لطفل ذكر

0: انه من حقك تفتح بلاغ لخاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من شرعي وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان نحن نطلع من دائره الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إن الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: أظن أنك ربنا شايفين النور هناك، شايف معي؟ انا عيوني وصلت محطة الطشاش من التحمل الهارد، ما شايف ولا سامع اي حاجه.
3: قلت يا خلاص قربنا يا اخ قربنا، انا خايف الشافع ده يصحى يسوي، انا لسه ما جيت. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتاغلب عليه.
2: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Oui, oui. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك الحومة طلعت لك في راسك ولا شنو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي دي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: هوي أنت لمت ولا شنو يا أخي
1: يا خلا لوبتا يا اخي اختار انا تعبان من المشي احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتين تعبان يا اخي من المشي كده الصباح احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسري
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس المنطقه دي نشوف اللي بيقدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله تصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها يعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين انك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معاكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى انه عنده موهبة انه بيكتب اغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف ايام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع اللي حواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار أن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما أنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، لأنه يا أخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونس أو لمستمعين أو لمتابعين يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني. فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كان الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. ف إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا و قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن رد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدن سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بأقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها جوا يا ابطال يوم 26 جوا والله احنا والله اي مكان والله جوا اقسم بالله جوا زركم والله دين دفاعاتهم يا ابطال دين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك، يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع هيميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص،
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة ثانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص،
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنه ظروفه شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مسائي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام، وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معي الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. إليكم مني أطيب التحايا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقول الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: اللابس الكدمول خايفين منه، المنغرب السودان خايفين منه، المسيحي خايفين منه.
1: شمتوا علي خصومكم،
0: اتكلم عن انه لقبتي بأم الجيش.
1: انا داعمة لقوات الشعب المسلح وبحب الجيش جدا.
0: الحرب في السودان خلت الكثيرين يختاروا بين الرحيل والبقاء، وبين الصمت والتحريض، وبين دعم طرف ضد طرف آخر، وقليلين مما بيرفعوا صوت السلام. المشهد ده بينطبق على كل المجالات بما فيها الفن. ضيفتنا صوت نسائي في السودان ارتبط اسمها بأغاني الوطنية، موقفها خلق ردود فعل بين القبول وإثارة الجدل. نرحب بكم في بودكاست السودان الآن والفنانة ندى عثمان المشهورة بندى القلعة. أهلا وسهلا بيكي.
1: مرحب بيكي ومرحب بغنات دي دبليو، شكرا كثير على الفرصة والاستضافة الجميلة.
0: ندى، الحرب في السودان قسمت المجتمع مع الحرب أو ضد الحرب، ماذا اخترتي؟
1: اخترت إني أكون مع الوطن، وأكيد طبعا إحنا ما في شخصي بحب الحرب، لكن الحرب لما تكون تدخل في حتات صعب إنه نحن نسكت عليها، اللي هي تهجير واختصابات وغدل وحاجات كثيرة، تبقى نحن موقفنا مختلف تماما في الحتة دي. فأكيد كل إنسان يعني بطبيعته ما بيحب الحرب، لكن لما تتفرض عليك فبتكون في خيارات زي ما نحن بقينا الليلة. والله كلنا نحن كالسودانيين بنمثل وطننا، وهو شعبنا المسلحة هي بتمثل السودان. أنا كسودانية يعني بعرف مقومتا وانا صغيرة. أنا احتمال يعني الناس اللي ما بتعرفوا عني تماما إنه ما عندي علاقة بالسياسات ولا بحب السياسات من قريب ولا من بعيد، لكن أنا مع الحق، والحق هو قوات شعبنا المسلحة ووطننا، يعني ما عندي جهة تانية ممكن أن أكون معها خلاف ذلك.
0: طيب الطرف الثاني الما مع الحرب الأول مع الحرب، يعني ده بمثل شنو يا ندى أو الطرف الثاني لك؟
1: والله الطرف الثاني أنا بحتبره هو عدو للسودان، لأنه لو كان هو يعني عايز الخير للسودان كان يعني ما كان وصلنا لمرحلة زي دي. لو هو الدعم السريع، الدعم السريع لو كان خلافه مع هو الشعب المسلحة خارج البيوت بتاعة المواطنين وخارج العاصمة أو المناطق اللي هم دخلوها وانتهكوا فيها وقتلوا فيها واختصبوا فيها، كان إحنا ممكن نقول ندعي للسلام، لأنه بنقول هما لأنه كثير من الدعم السريع هم سودانيين وأولاد البلد. لكن الموضوع اختلف لأنه الحكاية بيجوا يدخلوا فيها دول تانية وأجانب ومرتزقة يدخلوا السودان، وهنا موقفنا طبعا بيختلف تماما. يعني هنا لا يمكن إنسان بيقتل أمي وبيقتل أبوي وبيغتصب بناتي، وده كله اللي بيحصل قدامي أنا. يعني كل الفعائل الشنيعة دي وجهة أقول لها تعال نسأل يدي في يدك، لا نحن نرفض الكلام ده تماما، ما ضد السلام، لكن السلام بعزة وبكرامة، لأنه هي يعني نحن الإنسان واللسان السوداني غير كرامته ما عنده حاجة، فما عندنا مشكلة في السلام إذا كان بكرامتنا وبعزتنا وبرضا كل الشعب السوداني. أكيد ما في إنسان بيرفض السلام.
0: ندى، هناك يعني انتقاد أو نقاط بتحدثوا إنك بتقيفي مع الجيش،
1: والجيش هو الجيش هو السودان،
0: يعني كيف بتردي على الكلام ده؟
1: هم ذاتهم اللي بينتقدوا، هم كانوا مأمنين من بالجيش من هم أطفال، هم مأمنين بقوات الشعب المسلحة. ليه حس دي وكيف حصل الاختلاف بيناتهم بقى الجيش هو الغلط ومفترض هم يكونوا هم الصح؟ لا أنا مع الجيش.
0: يعني في جدل كبير كان ويتكلم عن انه لقبتي بأم الجيش يعني في السوشيال ميديا، هل شعرت انه ده سحب من سحبك للصراع اكثر ما انت كنت جاهزه له يعني او مستعده له؟
1: أنا من يوم دعمت قوات الشعب المسلحة قبل 3 سنة، أنا بدعم قوات الشعب المسلحة قبل الحرب، من حرب الجنوب أنا داعمة لقوات الشعب المسلحة وبحب الجيش جدا. يعني أنا حبي للجيش ما مربوط بحريب ولا مربوط بسياسات ولا بأي شيء، لكن أنا من قبل 3 سنة من بداية الحرب وقعدت واحتزلت فني تماما ودعمت قوات الشعب المسلحة والوطن، وهي القوة الشرعية اللي يحترف بها كل العالم، عارفين إنه الجيش السوداني هو الجيش السوداني، ما عندنا كلام تاني. فكنت عارفة إنه تلاقيني انتقادات ويلاقيني كلام كثير، حتى لغب أم الجيش انتقدوني هو من قصد الفتنة ليه أمة الجيش، مفترض هم يسموهم أمة الجيش. للمعلومية كل أمة السودان هم أمة الجيش وهم أماتي، أنا ما فرقت، أنا ما جاية أدعم قوات الشعب المسلحة أو أقعد في كرسي على أساس إنه أنتظر منصب ولا أنتظر اسم أو لغب يدوني له. كتر خير الجنود هم أدوني له في زمن كان الناس في الحياد، وكانت الناس صامتة في عز ما كان قوات الشعب المسلحة والسودان والشعب السوداني محتاج لأولاده. كثير من الناس كانوا صامتة ما قالت كلمة الحق في الوقت ده، اللي كنت أنا بدعم فيه قوات الشعب المسلحة عن طريق الفن والأغاني بتاعتي عن طريق الفن والأغاني بتاعتي كل الجنود الموجودين الآن والماتوا ربنا يرحمهم ويغفر ويشفي يرحمهم يرحانا كمان، هم أطلقوا علي اللغب ده وهم في أرض الميدان يحملوا السلاح، حتى كتبوا اسمي على السلاح وهم في أرض الميدان في الوقت اللي أنا بدعمهم فيه. فأنا يزيدني شرف إنه أتلقب بلغب زي ده، وأكيد يعني
0: طيب هسي
1: ما حيعجب غيري.
0: نعم طب الآن هسي يعني أنت عارفة الوضع في الشارع في السودان في دول الجوار سواء في مصر في أوغندا في لغة طالعة ضد الناي، دوركم أنتو كفنانين في مخاطبة الوضع الحاصل واللغط الحاصل بتاع الكراهية ده شو؟
1: والله أنا ضد الخطابات الكراهية، ضد تماما. أنا زولة كدوري كمطربة وكفنانة أنا بحاول يعني دائما بتكلم عن الوحدة، بتكلم عن إنه الناس ما تسوق الخطابات تحت الكراهية والعنصرية والكلام زي ده، لأنه هو غير ما إنه يدور السودان ما بيعمل حاجة. أنا بدوري كفنانة بحاول أوصل صوتي، بحاول عن طريق فني عن طريق الغنى التالي اللي بقدمه إنه الناس تكون يد واحدة. السودان في الرجاية دي فترة صعبة جدا جدا على السودان، السودان محتاج لأولاده محتاج لناس تتكاتف. يعني الخلافات من زمن أجدادنا، أنت من الغرب أنت من الشمال أنت من الشرق أنت من الجنوب، دي ما بتحل بحاجة. نحن كلنا سودانيين من أرض السودان ونحمل الجواز السوداني، فيبقى الكلام ده كله الإنسان ما في خياره فقوس في السودان، خياره فقوس عن ربنا سبحانه وتعالى، ناقة كله إنسان بعمله عن ربه سبحانه وتعالى. لكن حس دي الموضوع القدامنا، أنا بقول الحصة وطن وإنه الناس تفكر لقدام وإنه السودان ده يمشي لقدام كيف.
0: طب بصراحة يعني يا ندى بصراحة يعني كيف الحرب دي أثرت على الفنان السوداني؟ بحس إنه كل فنان عنده طرف مفروض ينتمي لطرف تاني، الحكامات في دارفور بيغنوا للدعم السريع، هل الحرب أثرت على الفنان السوداني في الوقت ده؟ يعني هل كان في في في في لغة مختلفة من قبل الحرب؟ يعني
1: مين كان الأول، السودان والجيش ولا كان الدعم السريع؟ أكيد السودان والشعب المسلحة نحن بنعرفها. فأنا كونه إنك تكون مع الدعم السريع، كل زول طبعا عنده خياره، أنا ما بحدد الإنسان إنه يكون معه، لكن أنا بتكلم عن شخصي أنا كمطربة وكإنسان كفنانة سودانية، أنا داعمة لقوات الشعب المسلحة، ومفترض الناس ما تكون في وضع الحياة، لا ده وطن دي أرض. يعني نحن ما همنا بيوت، ما همنا إنه شالوا مننا أساس شالوا مننا عربات، لا ده ما الموضوع. نحن دفاعنا كله بتدافع من أجل الأرض. يعني ده وضع ما بيتحمل إنه الناس تكون حتى من مشاهير وحتى من أي إنسان سوداني، ما وضع إنك تسكت تكون في وضع الحياد. أنت في وضع الحياد من أجل منه؟ من أجل سلام؟ سلام ما بالطريقة دي. السلام بيقتل أمك، السلام بيختصب أختك، السلام بينتهك الكبير والصغير. السلام بالطريقة دي لا، مرفوض السلام بالطريقة دي.
0: طب مفروض السلام
1: بالطريقة كيف؟ دي أنا ما بسكت للعدو، أنا ما حيامي للعدو. العدو هو ضراني أنا، يعني ممكن أنا هلي بيموت قدامي وأجي أقول لك تعال أنا وإنت العفو والعافية، مستحيل. لا لا، لحد آخر الجندي، لحد ما آخر الجندي
0: لكن
1: من الأعداء ديل.
0: نعم، لكن يا ندى احنا بنتكلم عن طرفين، يعني في النهاية الدعم السريع سوداني والجيش سوداني، فنحن بنتكلم عن طرفين هم من السودان. ما في نحن يعني هل نحن مع بعض؟ يعني نحن سودانيين
1: صح، اكيد اكيد وكلنا سودانيين، لكن الدعم السريع دخل دول تانية. ليه هو مكتفى بالحرب بينه وبين الجيش؟ ليه دخل دول؟ ليه دخل الغرب على بيوتنا؟ ليه دخل رجال غرب على النسوان ويغتصبوا البنات ويقتلوا ويعملوا فعايل شنيعة؟ هل زي ما قلت لك يا أختي الوضع بيختلف في دي.
0: نعم.
1: أنا أكثر فنانة غنيت للسلام، وعندي كثير من الأغاني السودانية، وأكثر فنانة عندي أغاني للسلام في الساحة الفنية، لكن الوضع بيختلف في الحتة دي، لأنه في مرتزقة دخلوا، في دول تانية دخلت. أنا ضد الأجنبي. أنت دك دعم سريع، لو كنت حاربت الجيش حرب شريفة كلنا كنا داعين للسلام كلنا، لكن أنت دخلت عدو أجنبي لبلدي، وضع بيختلف. لو في لو يتلام الدعم السريع أصله ما يتوجه لأي شخص تاني غير الدعم السريع.
0: يعني من كلامك ده نفهم إنه الفن السوداني فقد يعني بوصلته إنه ودوره إنه في حل المشاكل المجتمع ده. لو يعني لو أنت يعني أنت بتغني للجي
1: لا لا ما فقد وممكن نحن ندعي بالسلام لقدام، ما كثير منهم حس يجوا رفعوا الراية وجوا سلموا لقوات الشعب المسلحة، ونحن برضو أيدناهم وشجعناهم برضو إنهم هم جوا استسلموا وقدموا وقالوا نحن غلطنا كده كده كده، ويلم الله يخطى. يعني أنا ما دولة عشان أغرر مين اللي يمشي ومين اللي يجي، لكن أنا بتكلم في شنو؟ بتكلم في حاجة كانت قدامي في عيني وقدام الناس كلها، يعني ما حاجة ممكن نقول نحنا ما معروفة للناس، معروفة لكل العالم. الفعائل الشنيعة عملونا الدعم السريع. أما أنا كفنان عن شخصي أنا بتكلم، أنا كفنانة كويس، أنا بدعم بلدي وبدعم وطني. أنت كدعم سريع أنت مفترض أنت ما تأخذ خطوة زي دي، أنت أذيت البلد، أنت اضطرت البلد، انت دخلت ناس غرب على البلد وعايزين الناس برضو تيجي تصفق يا جماعه، مستحيل طبعا. يعني فالحاجات نحن بندعي للوحده، بندعي للسلام، ولكن السلام بكرامه. انا واحده عايزه اقول لك حاجه، ما ضد السلام، لكن السلام بكرامه، كرامه الشعب السوداني.
0: طيب لو تكلمتينا عن يعني انت عندك متابعين وعندك يعني عندك متابعين كثيرين جدا في السوشيال ميديا الان بعد الحرب، دورك شنو في تغيير اللغه بتاعت خطاب الكراهيه الحاصله الان في السوشيال ميديا؟
1: قاعده اتكلم عنها كثير جدا، قاعده اتكلم كثير وبقول يا جماعه، حتى يعني بقول انه الناس تكون يد واحده، ما في داعي للخطابات. يعني الكثير للاسف في الميديا، حتى في الميديا اقول لك حاجه، يعني كثير من الخلافات اللي انتم بتشوفوها في الميديا دي، الشعب السوداني كغرب السودان كشرق السودان كشمال السودان نحن احلى من العسل، ولكن في غرف بتتفتح في الميديا من اجل العراق او البلبله الحاصلة في الميديا دي اللي هي من طرف العدو، أشخاص بعينهم بيطلعوا بيتكلموا عن خطابات الكراهية عشان شنو؟ تحصل فتنة، ونحن ضد الفتنة. يعني أنا واحدة من الناس دائما يعني بتكلم إنه الناس ما تصل لمرحلة زي دي، ما تنقادوا يا جماعة، ما تنقادوا وراء الفتنة وراء الخطابات بتاعت الكراهية، لأن دي أصلا في طرف عنده مصلحة عايز الحاجة دي، فالعاقل يميز والجاهل طبعا بيمشي تبعهم.
0: لكن ما بتفتكر إنه إحنا كسودانيين الآن يعني الحقيقة الحاصلة إنه خطاب الكراهية قدر يصل وقدر يغير في أو قدر يفرق بين الناس، يعني يرتبط بالكدمول، اللابس الكدمول خايفين منه، من غرب السودان خايفين منه، المسيحي خايفين منه، يعني هل دي حقيقة حصلت يعني إنه خطاب الكراهية قدر أغير

0: أو بدوري أنا ندى بتكلم عن طريق الفن بتاعنا، ممكن نحن نرسل رسائل كثيرة عن طريق الفن وعن طريق الأعمال الوطنية الغنائية. يعني أنا واحدة من الناس غنيت قبل يوم، غنيت لوطن الحبايب في الشرق، وطن الحبايب في القلب، كان في الشرق كان في الغرب، داير السلام داير السلام بين أهل وما داير الحريب. تاني غنيت سلام يا هلا واشربي في حرب الجنوب، سلام يا هلا واشربي خصام لا رجع عليه، شمالنا وجنوبنا في غريبنا في أنا أفارغ ومين زينا، حرية الأديان علينا هنا كنيسة وهنا مئذنة. تكلمت عن السلام كثير، وتكلمت أهل التراب هذا في خشومكم، يشمت عليه خصومكم، يل في الشرق ويل في الغرب يل
1: ما
0: في الشمال.
1: تسمعينا؟ لا ما تسمعي، ما تسمعينا لا، وخليها رسالة لي لمتابعينك هنا.
0: طيب يا ست الناس، التراب هدا في خشومكم، يا شمت علي خصومكم، قاتل عمو عشان عمامة، يا شمت علي خصومكم، وبسأل الله السلامة، يا شمت علي خصومكم، وقول عفو وكل عفو ضبحوا الكرامة، يمشي وين يوم الغيامة، أهل التراب هدا في خشومكم، يشمتوا علي خصومكم، الراعي حسب روحه عنقر، يشمتوا علي خصومكم، مزارعي عبى كلاش وصنقر، يشمتوا علي خصومكم، اتفقوا شوفوا وطننا دنقر دنقر، ادي اللبن ويديك قنقر، اهل التراب هدا في خشومكم، هيا شمتوا

0: ويا الفيل غريب يا الفي جنوب يا الفي شمال ما تدو للخايم ميال هالتراب هذا في خشومكم هيا شمت علي خصومكم الله والله والله والله والله يا الحدوب التبال الشورى خير من القتال هالتراب هذا في خشومكم هيا شمت علي خصومكم
1: إن شاء الله
0: كامل أحد الأغاني مشاكل الضبلية
1: نتمنى انه تتحل كل المشاكل القبليه ويا الناس ترجع تاني يعني ترجع تاني مع بعض يد واحده زي ما كانت قبل الحرب وننسى يعني تنتهي المشاكل دي لكن يعني انا لكن عندي لك سؤال يعني تاني يرجعنا تاني للفنانين السودانيين هل ممكن انت تعاوني عشان تعملي عمل فني ينهي خطاب الكراهية أو يدعي الناس تبعد عن خطاب الكراهية
0: والله ما بيمنع شوفي أي شيء من أجل الوطن ما بيمنع لكن خطاب الكراهية هم يعني شغالين عليه والأعداء طبعا يعني الأعداء دي ما حيصفقوا لك ولا حيقدموا لك وسام جدارة ولا لا هم بيزعوا للتخريب بيزعوا لخطابة الكراهية لأنه دل الخط الماشين عليهم وما ينفع يعني يكون ما في خطاب كراهية نحن اتضررنا من خطابة الكراهية كثير يعني كل واحد بيقى يشيطن الثاني على مزاجه كل واحد بيقى يعايل للثاني بيفتكروا عدوه فالحياة دي كلها من وراها جهات محددة وهي معلومة لدى الشعب السوداني كله وعارفينها تماما فأنا بتمنى إنه الناس اللي بتقود في بتسوق في خطابات الكراهية دي تفكر في السودان تفكر في إنه السودان ده لقدام كيف نحن محتاجين لشنو الناس اللي تشردت الأمهات الأطفال الناس اللي قاعدة بعيدة دي كلها والناس اللي بتسافر دوليا وخارجيا وبتزرع في الفتنة من أجل تفكك السودان لازم يقعدوا مع نفسهم شوية ويشوفوا إنه الكلام ده ما عنده حد غير دمار السودان ووصل لحتة بعيدة بعدين ما بتتحلى لا بسلام لا بأخوي لا أخوك لا بمشكلة لا بأي شيء ما بتتحلى
1: طيب يا نادر لو يعني خلينا نرجع لواقع عملي مثلا من الوضع الحاصل لو جاكي شاب وقال لك أنا بكره

0: في الطرف الثاني بسبب اللي شفته في الحرب ده. حتقولي له شنو من غير مجاملة يعني؟
1: والله هو مش حييني شخصي. هو طبعا الناس ما كرهوا الطرف الثاني ألا وأعداء، هم كرهوه ساكت من لا من أفعال حاصلة يعني. بقى حتى السيرة بتاعتهم يعني مربوطة بالقتل بالاغتصاب بحاجات كثيرة يعني. في حاجات أنا ما كذب عليك، أنا ما بقدر ألزم أي سوداني أقول لي طلع الحاجات اللي دخلت جواك من خلال الحرب وشفته بعينك في أسرتك في أولادك في أمك في أخواتك، أقول لي حاول إيه تنظف الصورة دي وعايل نزل بصورة تانية دي، أنا ما بقدر. لأنه طبعا كل إنسان، أنا واحدة من الناس وكنت قاعدة موجودة في وقت الحرب في السودان برا السودان، الناس اللي اتضررت هي القاعدين في السودان وشافوا بعينه فظايع وحاجات كثيرة. فعشان كده لما يجيني شخص يقول لي كده أنا حاسة بيه، حاسة بالألم اللي حاسة بيه والحاجة اللي هو شافها قدامه والمفترض ما كان يشوفها والمفترض من الأساس ما كانت تحصل. فعشان كده الأعداء هم لسه بيواصلوا في الحتة دي، المفترض يعني تتوجه لهم الحتة إنهم هم يعاينوا للسودان ويفكروا في البلد تماما. يعني الميليشيات الدعم السريع مفترض هي لو هم السودان حقيقة حقيقة يرموا السلاح ده ويفكروا الجيش ده هو أصلا ودفاع السودان، ما في دولة من غير جيش.
0: أي لكن يا أستاذ ندى لو جينا يعني للرسالة، الشاب محتاج منك رسالة عشان نحن محتاجين نوقف الكراهية الحاصلة في الميديا ده. ولو جاتك برضو رسالة للبرهان ورسالة كمان لحميدتي ورسالة للشعب السوداني، عندك أربع رسائل، فتقولي شنو في كل رسالة من الرسائل دي؟
1: بقول للسيد الغايد ربنا ينصركم ولقدام، وما عندي يعني أما حميدتي يعني ما عندي حاجة أقول له يعني. أنا ما شايفة حسنة يعني عشان أنا أقدر أتكلم عنها، لكن أقول ربنا يهدي النفوس وكل إنسان هامي والسودان بجد بعينه مصلحة السودان ما بيدمر السودان. عمره كانت المصالح عمره السياسات ما بتقدم لي قدام غير ما إنها بتدور. فهما لو أبناء وطن حقيقي هم يعينوا لمصلحة السودان مش يدمر السودان أكثر من كده.
0: لو طلب منك توجيه رسالة لكل السودانيين زي ما قلنا، لكن لو طلبنا منك غنية بتمثل روح السودان وبتمثل هوية السودان.
1: ويا وليد خير انقريع الكندا كرني حاسو السيف الدريع، ويا وليد أنا شاخيتي وأنا ريناس فقهي الفقر وضرب الراس، الله ما شباك شبتي كتهارها أن إحنا العرك والفراس يا جنا. ويا وليد خير انقريع الكنداك النحاس والسيف والدريع، ويا وليد جبل البركة الكام بنضم كان قليك نحن ملوك، الله ما فرعنا سود نحن وسود بنبلع كب وما بيلوك يا جنا. ويا وليد خير انقريع الكنداك النحاس والسيف والدريع، جنوب الوادي عقب شمال لو مخابر ابقى تعال، الله وأصلك فصلك والتاريخ والمضار الما بيرقال يا جنا. ويا وليد خير انقريع السودان النحاس والسيف والدريع، ويا وليد فوق السبعة ألف سنة ما سمحتوا بكيف يا جنا، الله وكرمنا التمر ويكوش أصلنا الناس بتمنونا يا جنا. ويا وليد خير انقريع السودان النحاس والسيف والدريع، ويا وليد.
0: شكرا لك كثير أستاذة ندى. ربما لا نستطيع إيقاف كل ما يحدث، لكن يمكننا أن نختار ماذا نقول. وكيف نرى بعضنا البعض. في نهاية هذه الحلقة ربما لا نملك إجابات كاملة على كل الأسئلة التي فرضتها الحرب علينا، لكننا نملك فرصة لنسأل أنفسنا أي سودان نريد، أي نورثه لأبنائنا، سودان تديره الكراهية أم سودان جدد في اختلافه قوة وفي ثقافته وفنه مساحة للقاء. قد تعجز السياسة أحيانا عن ترميم ما تهدم، لكن أغنية صادقة وكلمة مسؤولة وموقف إنساني يمكن أن تذكر بأن ما يجمع السودانيين أكبر مما فرقته الحرب. شكرا للفنانة ندى القلعة على صراحتها وحضورها، وشكرا لكم على المتابعة والاستماع. معكم ندى فاروق، وهذا بودكاست السودان الآن بلس.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد الموافق 21 من شهر 6 2026. قوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي في النيل الأزرق. القوات المسلحة تنفذ هجمات بطائرات مسيرة على تجمعات للدعم السريع بكردفان. قوات الدعم السريع تشن هجوما جديدا بمسيرات على الأبيض وأم روابة بشمال كردفان وكوستي بالنيل الأبيض. مجلس الأمن يحذر من خطر وشيك ويدعو قوات الدعم السريع لوقف هجومها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. فولكر تورك يحذر من المخاطر المتزايدة التي تهدد سكان الأبيض في ظل استمرار الهجمات. الاتحاد الأوروبي يدعو قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض. سفارة هولندا في السودان تعرب عن قلقها إزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. وزير الخارجية المصري يعقد اجتماع مع نظيريه السعودي والتركي ومساعد بوليس لبحث التطورات الإقليمية. استمرار الإدانات للهجوم المصري على معدنين سودانيين في شمال الوادي، وأنباء عن توغل مصري جديد أمس. مجموعة محامو الطوارئ تدين استهداف قوات الدعم السريع لسوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة في شمال دارفور بالطائرات المسيرة. مبادرات أهلية تفلح في وقف العدائيات بين قبيلتي البشاريين والرشايدة في الرتج بولاية البحر الأحمر لمدة أسبوع. شكاوى من أوضاع مأساوية تعيشها عشرات الأسر السودانية بسبب منعها من العبور من غرب ليبيا إلى شرقها. اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة كامل إدريس تبحث التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع. وزيرا خارجية السودان ومصر يبحثان أوضاع السفارة والقنصليتين في أسوان والإسكندرية. اكتظاظ معبر أرجين الحدودي بمئات المعدنين المبعدين من مصر، وشركة الموارد المعدنية تعلن استقبالهم في الميناء البري بدونغولا. المعلمون بولاية كسلا يعلنون مواصلة الإضراب بجميع محليات الولاية ابتداء من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل. مزارعو الأضارف يعربون عن أسفهم إزاء رفض إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات الاتحادية، والحشائش تحاصر قنوات الري بمشروع الرهد الزراعي. السلطات في الجزيرة تضبط هربة تحمل نصف مليون حبة مخدرة تقودها عناصر من قوات مساندة. الأمن الاقتصادي بنيالا يضبط محاولات تفريغ وإعادة تعبئة شحنات كبيرة من الذرة المملوكة لبرنامج الغذاء العالمي. غرفة طوارئ جبل أروى بمحلية كتم في شمال دارفور تحذر من حدوث مجاعة بالمنطقة وتناشد المنظمات بتوفير مواد غذائية طارئة. غرفة طوارئ الكبابيش بالخرطوم جنوب تعلن عن وقفة احتجاجية في حال عدم حل مشكلة الكهرباء خلال 3 أيام. ارتفاع التردد اليومي لمرض السرطان ليتراوح بين 120 إلى 150 مريضا من جميع الولايات. وزير التعليم العالي يؤكد التزام الجامعات الحكومية بالعودة إلى مقارها الأصلية. الهيئة العامة للإرصاد الجوي تتوقع ارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار في عدد من الولايات خلال 3 أيام. كانت هذه أبرز عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وحتى جديد الملتقى نودعكم في أمان الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدن سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بأقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها يوم 26 جوا جوا يا طالب يوم 26 جوا والله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا زركم جوا زركم والله دلدي فعادوا مع طالب دلدي فعادوا.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية. وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع هيميتي التطورات السياسية الأخيرة من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة ثانية بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنغولا بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنه ظروفه شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مسائي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام، وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معي الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوة الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. إليكم مني أطيب التحايا.
7: بابا نوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
12: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار، يعني بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة أنا قلت هذه انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض أن احنا نقول له أنت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب أنه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد إن شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لأننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخذ الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجة يدمر دور العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرب في نفوذ أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: قول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك
2: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هدا بننقدي أين تتكب دا سني راديو دبنجا

0: عندك استنى الادب من جديد.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: عبد الله محمد حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمين بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس اللي أماكنهم بعيدة، وحتى الناس يعني سهلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكره ومقدرة لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
3: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحانات. الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
4: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا مهنة كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة قدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا ونوموا قفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
5: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية.
6: في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، إذ وجدت أن الغائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة، فهينها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دقلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير، وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية، وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
7: أنا حسين حماد حسن من محلية أم دخن، ولاية وسط دارفور محلية أم دخن. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا، وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا، زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأطمونة ودمهنة قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
10: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
9: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدي سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 يوم 26 جوا يا ابطال يوم 26 جوا والله نحن والله اي مكان والله جوا اقسم بالله جوا زركم والله بين دفاعاتهم يا ابطال بين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع هيميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة ثانية بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتأخذ توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا أن نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفلون إعاشة لأنه ظروفه شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبيرا جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل أسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
7: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
8: كلكم خلي بالكم،
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجا دبوا
10: يا موصلني زرات وصلني وهاش وصل أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
11: طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمين بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس اللي أماكنهم بعيدة، وحتى الناس يعني سهلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
12: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزلنا امتحانات. الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
13: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زالين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا نوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم،
14: ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
15: الاسم احمد الياس حسن محمد عبد الله، احد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الاول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت الى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت ان الغائط محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة. هناها ادركت ان مستقبلنا في ايدي آمنة، وان هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا اشكر الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الانجاز الكبير، وعلى هذا الانجاز الكبير. وايضا نشكر وزاره التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم وايضا هذه التغطيه. وايضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
16: أنا حسين حماد حسن من محلية أم دخن، ولاية وسط دارفور محلية أم دخن. أتينا إلى الامتحانات، وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه ثلاث سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله زي ما قال بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية يحدث في السودان إن شاء الله أغامت لنا الامتحانات في دورنا. وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومغدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا، زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
17: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
18: راديو دبنجا دبوا
19: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
17: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إن أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويلة والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني، ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقاهرة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بيدوا ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات اللي إذا أنت اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج اللي تكلمنا عنها اذا كان سماد، اذا كان وقود، اذا كان مبيدات، واذا كان تقاوم حسن.

0: اول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدوله، الدوله ما قاعده تساهم كثير جدا جدا في حاجه في دعم البنك الزراعي، وتاكل راس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفه انتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليله بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجه الثالثه الاعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين او ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكله، جزء منه كبير في السجون يحبس الى حين السداد. وصغر راس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع راس البنك الزراعي، يقال انا ما متاكد انه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبه دي ضعيفه جدا جدا.
1: نعم.
0: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
1: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدوله شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجه دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعه ده، يعني بالتقديرات المختلفه بيقولوا 58% ناس شغالين في الزراعه، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعه ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني حيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% أو 90% من الأسمدة بتجي من منطقة الخليج، لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك. أيوة.
0: المنتجات البترولية.
1: أيوة. فال بيحصل شنو بالنسبة للمزارعين إذا يعني إذا أفقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايدة الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الأساس يعني. فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي؟
0: والله يعني أنا أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة، دي بيجي في قصة التدخلات بتاعت الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للسودانيين، وهم هسه بيعانوا. يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيبقى عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق.
1: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي، يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية، يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل، وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا، يعني ما بزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
0: نعم نعم. طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق، ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق، طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب، فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة، فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات، وقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القضارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى، بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنهم طوال يفتح خطابة اعتماد.

0: بيعاجل السرعه عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من اي مكان في العالم. طبعا احنا هو بنعاني هسه مشكله اغلاق منطقه هرمز، يعني منطقه الخليج اللي احنا محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بقى صعب جدا جدا. طيب لابد من انه الناس تفكر في انه استزراع او زراعه محاصيل سريعه النمو، يعني قصيره المدى، بتكون تاخذ لازم طويل عشان تنمو، خاصه انه المدخلات الزراعيه لسه ما متوفره، وثانيا الموسم الزراعي الامطار ما كافي زي السنين اللي فاتت. والحاجه الثانيه، وزاره الماليه وبنك السودان والدوله تقوم عاجلا بانشاء محفظه تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروه الحيوانيه، بنك المزارع، مع رفع نسبه التمويل للقطاع الزراعي الى ما لا يقل عن 20% على الاقل في الفتره دي، لابد كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا اكبر حاجه. طيب الحاجه المهمه جدا جدا الغاء كل الجبايات، ما في حاجه اسمها جبايات اذا كانت ولائيه ولا اذا كانت محليه او اذا كانت اتحاديه، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، واشراك اصحاب المصلحه اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العمليه الانتاجيه، خاصه في مرحله الحصاد والتسويق. لا يا التسويق، لانه دائما اما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم بنبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الاسعار اللي بتديها لهم تكون مجزيه، وده بيشجعهم انهم يمارسوا الزراعه. فدي حاجات عاجله جدا جدا لابد ان تقوم بها الدوله الان ومش بكره، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، او عشان ما يحصل ان احنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
1: نعم، دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري،
0: نعم،
1: يعني اذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده، من ناحية اكل امن غذائي، انه يعني المواطن انا فعليا انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي، انه يعني اذا الحياة في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الأدنى.
0: نعم.
1: ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
0: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بياكلوها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى، قدر كم نحن عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها، لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد تأخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده، يعني حتى لو ما نستنى، يعني نستنى لين عشان احنا حق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه، لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم، حتى بعد كده ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
1: الاستاذ عبد المنعم الحويرس، الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت تقوله.
0: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت تاكل، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل، يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف، البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ تلاقي 20% للقطاع الزراعي، واحد ثلاث تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية بمناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القدار نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
1: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكده، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
0: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير وان شاء الله في لقاء اخر.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجره في الخرطوم ومناطق اخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، عندنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل خشم وين ده الغاهين اللي بندوم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوم شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطيف، لكن ماذا الإرغان البيجي بروح ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما طفل اليتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل اليتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه ممكن يدو مناعه لمده سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدات التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارفه الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد 1 سنة. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه حتى ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاع السول بتاع البيزي جدي مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته؟ اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم الزعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.